0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، انضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحييكم ونبدأ وإياكم في أولى متابعاتنا الإخبارية لهذا اليوم، برنامج هذا الصباح.
1: صباح الخير لجميع.
0: الصباح حتى تمام 8 نتواصل وإياكم عبر الموجة العامة 106.3 FM في مطالعة ومتابعة إخبارية صباحية لآخر وأهم وأبرز المستجدات محليا وكذلك عربيا ودوليا. اليوم هو الأربعاء 23 من سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 12 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة.

دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات المساء والليل لهذا اليوم يبقى الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في باقي المناطق. غدا الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. انخفاض طفيف آخر يوم الجمعة بواقع درجة مئوية واحدة. أيضا يوم السبت توالي درجات الحرارة الانخفاض لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أجواء غائمة جزئيا إلى صافية تسود البلاد.

0: أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، وفقا لآخر التداولات في الأسواق المالية، يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواكل وأجورة واحدة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وخمس وعشرين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وخمس وأربعين أجورة، وهذه الأسعار قابلة للتغير.
1: صباح الصبر على الغربة.
0: أسعار النفط، يتراجع البرميل النفط إلى 99 دولارا، وأيضا أسعار الذهب استقرت عند 4357 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 4394 دولارا وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى متابعاتنا الإخبارية والملفات التي نسلط الضوء عليها وإياكم في هذا الصباح. بكل تأكيد التطورات في قطاع غزة والعدوان المتواصل. الاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة تقريبا عند الساعة 11، ما بين 10 و11 كان هناك استهداف لمجموعة من الأهالي في محيط محطة تمراز في شارع النفق شرق مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة 3 آخرين. الشاب الذي استشهد في هذه الغارة هو أدهم صبحي زيارة. سبق ذلك أن شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عصرا غارة استهدفت مقهى في محيط مدرسة مسقط بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 3 آخرين أحدهم طفل. مصادر صحفية قالت إن شهيدي الاستهداف هما محمد خضر غباين وشاب آخر ارتقيا في هذا الاستهداف الذي تزامن أيضا مع شن مسيرة إسرائيلية غارة على جيب متوقف قرب مسجد العقاد في مواصي خان يونس الشمالية جنوبي قطاع غزة دون تسجيل إصابات.

قيادي في حركة حماس نفى المزاعم الإسرائيلية بشأن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين، واتهم إسرائيل بالتحضير لعدوان يشمل استهداف مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل لجنة التحقق المتفق عليها للحد من استخدام الإدعاءات الإسرائيلية الذريعة لمواصلة الهجمات. وأكد المصدر القيادي أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 أكتوبر 2025. موقف حماس هذا جاء بعد ساعات من تهديد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس بتوسيع الهجمات على قطاع غزة في حال أسر جندي أو مستوطن إسرائيلي. وزعم كاتس خلال مراسم إسرائيلية بمناسبة ما يسمى يوم الغفران اليهودي، زعم وجود نوايا ومعلومات بشأن احتمال تنفيذ حماس عملية أسر من دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة علنية على هذه المزاعم. وقال كاتس أنه في حال أسر جندي أو مستوطن إسرائيلي سيتم إخلاء مدينة غزة كلها جنوبا من سكانها البالغ عددهم 1 مليون نسمة، مهددا بالتعامل معها كما تم التعامل مع رفح وبيت حنون. كما شدد كاتس على أن إسرائيل لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة ما دامت حماس موجودة في القطاع، وربط أي تغيير في الانتشار الإسرائيلي بنزع سلاح الحركة وتدمير أنفاقها.

قطر وتركيا والأردن تحذر أمام الجمعية العامة من سياسات وأطماع إسرائيل في غزة والضفة والمنطقة.

0: أعلن قطر تميم بن حمد الثاني خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، تحدث عن الأوضاع في قطاع غزة وقال إنه لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، مؤكدا أن ما جرى في قطاع غزة إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى وصمة عار في جميع الإنسانية جمعاء.
1: لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، إنما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ووصمة عار في جميع الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها، وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة، وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلا من النظر في المرآة يوزعون التهم يمينا ويسارا، تارة بتهم العداء السامية وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام القوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا يوجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. منذ اليوم الأول لن تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين حتى تحقق وقف إطلاق النار، ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل في المقابل أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة من وقف نهائي للعمليات وانسحاب من القطاع ورفع للحصار وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية.

الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد الانتهاكات الإسرائيلية وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، واعتبر أن احترام حق الشعب الفلسطيني في الوجود شرط لأمن إسرائيل، فيما وصف الواقع في قطاع غزة بأنه مشهد يخجلنا جميعا. هذه تصريحات للرئيس الفرنسي أثارت ردا حادا من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي هاجم ماكرون وركز خصوصا على قوله بشأن حركة حماس في الضفة الغربية. ماكرون قال في كلمته: انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، ترتكب الانتهاكات يوميا ضد الفلسطينيين باسم ماذا؟ مضيفا أن حماس لم تتسبب البتة في مشاكل في الضفة الغربية. ردا على ذلك قال مكتب نتنياهو إن العبثية، كما أسماها العبثية الفجة في تصريح إيمانويل ماكرون، مثيرة للذهول. وقال مكتب نتنياهو إن عناصر من حماس ينفذون عمليات ضد إسرائيليين في الضفة الغربية بصورة شبه يومية. وقال إن الجهل ليس عذرا لمحو دماء الإسرائيليين الذين قتلوا على مدار سنوات بسبب عمليات حماس، كما جاء في رد مكتب نتنياهو على خطاب ماكرون. به هاجم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إسرائيل غانتس الرئيس الفرنسي، ووصفه بأنه منكر للإرهاب، متهما إياه بنشر أخبار كاذبة، وطالبه بالاعتذار عن تصريحاته. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاستهل كلمة بلاده في المناقشة العامة للجمعية العامة بالإعراب عن حزنه لعدم حضور الرئيس محمود عباس إلى نيويورك للعام الثاني للمشاركة في المناقشة العامة لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ووصف ذلك الإجراء بأنه إجحاف لشعب فلسطين. كما تحدث أردوغان عن الأوضاع في غزة وقال إنها أصبحت أكبر مقبرة للأطفال والمكان الذي يشهد أكبر مستوى لبتر أطراف الأطفال في العالم، وتحولت غزة إلى معسكر للموت.

متوقع أن يغادر اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الزيارة ستستمر لساعات، وسيعود نتنياهو فورا إلى تل أبيب. طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن نتنياهو لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش هذه الزيارة السريعة، وسيعود إلى تل أبيب. وبكل الأحوال ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة ستكون بطابع انتخابي، وسيحمل هذا الخطاب رسائل موجهة بالدرجة الأولى إلى الجمهور الإسرائيلي.

0: ملك الأردن عبد الله الثاني قال في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن ما يجري في غزة والمنطقة أو الضفة كذلك يهدد مستقبل المنطقة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنز حيمان.

حياكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعينا اينما كنتم وتواجدتم، نحييكم على الهواء مباشرة ونتواصل وإياكم في متابعة ملفات برنامجي هذا الصباح. بعد 7:30 ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000، نحييكم مجددا. وفي العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح: بن غفير يطالب بوزارة الدفاع ويضع خطة لنزع سلاح السلطة وتشجيع هجرة الفلسطينيين. قد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير رغبته في تولي حقيبة وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، في حين يسعى حزبه عظمة يهودية لتولي النائبة تالي غوتليب حقيبة العدل. ونشر بن غفير في بيان وزعه على وسائل الإعلام خطته الأمنية التي قال إنه سيطبقها إذا تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، والتي تتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية. ووفقا للبيان، تقضي الخطة أيضا بإنهاء سياسة الاحتواء واعتقال قياديي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تغيير قواعد إطلاق النار وتوفير الدعم الكامل للجنود ورفع أجورهم ومنحهم أراضي مجانية.

تصريحات بن غفير هذه في ظل التنافس المحموم على مقاعد الكنيست التي ستجرى في الشهر المقبل. بطبيعة الحال استطلاعات الرأي الجديدة في إسرائيل أظهرت قبل 35 يوما من انتخابات الكنيست تصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت الخريطة الحزبية ب 23 مقعدا مقابل 20 للليكود برئاسة نتنياهو، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 50 مقعدا. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، حافظ يشار والليكود على قوتهما مقارنة بالاستطلاع السابق، كما حصل حزب بيحد برئاسة نفتالي بنت على 13 مقعدا. بتمار بن غفير عظمة يهودية حصل على 6 مقاعد، فيما حصل تحالف الصهيونية الدينية زيهوت برئاسة بيتسلئيل سموتريتش وزير المالية وموشي فيغلين على 5 مقاعد. وفي القوائم العربية حصلت القائمة المشتركة على 7 مقاعد متراجعة بمقعد مقارنة بالاستطلاع السابق للقناة، فيما حصلت القناة أو القائمة الموحدة في استطلاع القناة على 5 مقاعد، وبذلك تحصد القائمتان العربيتان معا 12 مقعداً.

دراسة حديثة أعدها فريق من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبلغ متوسط ما تنفقه الحكومة الفلسطينية سنويا على وقود وصيانة المركبات الحكومية المدنية والعسكرية نحو 83 مليون شيكل.

توقعة بأن تصل القيمة الأولية المتوقعة لمحصول الجوافة في مدينة قلقيلية هذا الموسم إلى نحو 132 مليون شيكل استناداً إلى تقديرات إنتاج تبلغ 22 ألف طن.

بيانات وزارة المالية تظهر أن إيرادات ضريبة البترول بلغت 1,026,000,000 شيكل. هذه الأموال محتجزة ضمن أموال المقاصة. تكتسب ضريبة البترول مستمعين أهمية خاصة في الإيرادات العامة الفلسطينية على اعتبار أنها أحد مكونات الأموال المقاصة التي تجبى من الجانب الإسرائيلي على السلع والمنتجات الواردة إلى السوق الفلسطينية، غير أن هذه الإيرادات المسجلة ضمن حسابات المقاصة لا تعني بالضرورة وصولها كاملة إلى خزينة السلطة الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز واقتطاع أجزاء من أموال المقاصة. وتشير هذه المعطيات إلى فجوة بين الإيرادات التي تحتسب للسلطة ضمن أموال المقاصة وبين السيولة التي تصل فعليا إلى الخزينة، الأمر الذي يضغط على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. يوم أمس أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2,000 شيكل. وأكدت المالية في بيان صحفي أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، ستصرف عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

0: مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي في قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس من منزله فجر هذا اليوم، وهو الضابط مجدي عامر. أيضا في بلدة دير الغصون شمال طول كرم، قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل خلال هذا الاقتحام، وكان هناك اقتحام آخر لبلدة بيدقو شمال غرب القدس المحتلة، وتنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. طبعا حتى الآن لم تتضح أعداد المعتقلين أو هوياتهم بعد اقتحام 10 آليات عسكرية للقرية الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة وشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمرون وإياكم على الهواء مباشرة في متابعة ملفات هذا الصباح. في العناوين الإخبارية البارزة محليا، مستوطنون يخربون ممتلكات مواطنين ويحرقون مركبة للعمال في مسافر يطا. يقتحم مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر. قوات الاحتلال تقتحم نبي صالح في رام الله وتعتقل شابا. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن هجوم 7 أكتوبر لا يبرر أفعال إسرائيل في الضفة وغزة، وأن بريطانيا لن تسكت.

الرئيس السوري أحمد الشرع ردا على سؤال بشأن مخاوف الإسرائيليين بعد أحداث 7 أكتوبر، يقول إنه يتفهم ما تعرض له بعض الأبرياء، لكنه رفض اتخاذ تلك الأحداث أساسا لجميع السياسات أو لتحديد السياسة تجاه سوريا. وأضاف أنه من الضروري أيضا فهم ما جرى في غزة، حيث قال إن أكثر من 70,000 شخص قتلوا، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. وأكد أنه ليس من المناسب أن ترسم أحداث 7 أكتوبر سياسة إسرائيل تجاه سوريا، فهذا أمر غير منطقي ولا يؤدي إلا إلى مزيد من التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا أرادت إسرائيل حماية أمنها فعليها احترام أمن الآخرين، وعليها أن تغير سياستها لأنها تثير المشكلات في محيطها بدعوى الحفاظ على أمنها. جاءت تصريحات رئيس السوري أحمد الشرع هذا خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس.

مصادر لصحيفة العربي الجديد تؤكد أن تحالفا سياسيا لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد تشكل في القاهرة يضم الملتقى الوطني بقيادة ناصر القدوة والتيار الإصلاحي لحركة فتح بقيادة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لافتة إلى أنه سيعلن عن هذا التحالف السياسي بشكل رسمي خلال يومين. وقال رئيس الملتقى الوطني الفلسطيني الديمقراطي ناصر القدوة في تصريحات للصحيفة إن تفاهمات تجري حاليا في القاهرة للدفع باتجاه تشكيل قائمة وطنية غير فصائلية للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في نوفمبر 20 الثاني القادم.

أما فيما يتعلق بالجبهة الشعبية فيبدو أنها لم تغب عن هذا التحالف فقط، بل إنها حتى اللحظة لم تحسم أمرها بعد بشأن مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي. وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن الاتصالات بين الجبهة الشعبية وقائمة التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني قد توقفت، في إشارة إلى أن الجبهة الشعبية لن تكون ضمن هذا التحالف الانتخابي. ويضم التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني مجموعة من النخب والشخصيات الوطنية المستقلة والفعاليات الشعبية وحركة المبادرة الوطنية وأيضا المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون.

الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفاؤلا باحتمال التوصل إلى صفقة مع إيران، وذلك خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقب لقاء وصفه بالمثمر يوم أمس بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. وقال ترامب في بداية الاجتماع: نعتقد أن الأزمة مع إيران يمكن أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وتابع قائلا: أعتقد أننا سنعقد صفقة مع إيران وأتوقع أن ينتهي الأمر بسرعة كبيرة. ودعا ترامب قادة إيران إلى انتهاز الفرصة السانحة قبل فوات الأوان، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة قد تضرب جبل الفأس في إيران إذا رأت أنشطة نووية هناك. الإيراني مسعود بزشكيان وصل إلى نيويورك، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم. إيرانية أفادت بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم أمس خلال لقاء في نيويورك شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة، فيما أعلن الحرس الثوري أن إيران شددت مطالبها وحذر من رد أوسع إذا تجددت الهجمات الأمريكية.

على الجانب الإسرائيلي، قدر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى بحسب ما أفادت به القناة 13 الإسرائيلية أن الوضع مع إيران قد يتصاعد قريبا، ونظرا للتوترات القائمة فإن حالة التأهب لا زالت سارية في إسرائيل خوفا من اندلاع مواجهة جديدة مع إيران.

بسبب العقوبات الأمريكية، أذربيجان تعلن حظر رحلات الطيران الإيرانية. طائرة مقاتلة من طراز F-16 أمريكية في ألمانيا. الأمريكي قال إن الطيار لهذه المقاتلة تمكن من القفز بالمظلة بسلام ويتلقى الرعاية الطبية.

0: القوات الحكومية تكثف ضرباتها على الحوثيين وأزمة النزوح تتفاقم. جماعة أنصار الله الحوثية تعلن أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للجيش السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام وصفها بالعدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية عدد هذا اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الحقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير للوطن وأهله، صباح الخير لكل محافظة ومدينة وقرية، لكل مخيم، لكل شرطي وعامل ومعلم وطالب، لكل سائق على الطريق، لكل إنسان متعثر بينتظر فرج الله ورحمته. صباح الخير لربات البيوت، للأمهات،

الآباء، لكل من بدأ يومه بتعب أو أمل أو دعاء. صباح الخير لكل قلب بيحمل هم وما بيشتكي، لكل روح بتنتظر من الله جبر يليق بصبرها.

0: هذا الصباح بداية فرج ورزق وستر وطمأنينة لكل من ضاقت به الدنيا، واحفظ وطننا وأهلنا وبارك في يوم أو في هذا اليوم للجميع، واكتب لنا ولكم الخير حيث كان. صباحكم رحمة من الله وفرج قريب بإذن الله. إذن مستمعينا، نحن معكم وبرنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني لـ rb2000.bs/live عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: فمعنى هو أني أحبك أكثر.
0: هذه تحياتي معكم في الإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. سمعنا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026، 12 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 14 دقيقة بعد 8:00. صباح الخير.

الخير مهيب قتامي، يسعد صباحك. صباح الخير لكل اللي بيبعتوا لنا وبيصبحوا علينا من وين مكان بفلسطين وخارجها، الله يصبحكم بالخير. ام مصطفى مستمعه دائمه لنا، ليلى صباح الورد لك ليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لباسل عم بتابعنا هلأ، حازم دعيس يسعد صباحك، رامي حمد، نور صباح الورد،

0: مستمعينا، الاعتدال الخريفي بداية فصل جديد وتقلبات جوية متوقعة. مع بداية الاعتدال الخريفي اليوم يتساوى الليل والنهار تقريبا، ونبدأ رسميا رحلة الخريف، الفصل اللي منلاحظ فيه تغييرات واضحة على درجات الحرارة وطول النهار وحالة الطقس بشكل عام. لكن شو يعني الاعتدال الخريفي من الناحية الجوية؟ وهل فعلا رح نبدأ نحس بأجواء الخريف خلال الأيام المقبلة؟ للحديث أكثر عن أجواء الخريف والتوقعات الجوية معنا المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية الأستاذ مأمون عصيرة. يسعد صباحك أستاذ مأمون.
1: صباح الخير تتمها لك الجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذ مأمون، شو يعني الاعتدال الخريفي من الناحية الجوية، وهل فعلا اليوم بيتساوى الليل والنهار؟
1: نعم، هو فعليا يتساوى الليل والنهار. الليل والنهار يتساوى في مرتين بالسنة، في 21/3 وهو بداية فصل الربيع، ويستمر حتى 21/6. 21/6 بيكون أطول نهار وأكثر ليل، بعد هيك يبدأ أيضا بالتناقص، يتناقص النهار ويطول الليل حتى 23/9 يعود ويتساوى الليل والنهار. اليوم اللي هو بنسميه الاعتدال الخريفي فيه يتساوى الليل والنهار، وأيضا فيه تشرق الشمس من الشرق الحقيقي وتغرب من الغرب الحقيقي، فأيضا هو بيساعد على تحديد الاتجاهات. ثم تبدأ ساعات النهار بالتناقص أيضا حتى 21 أو 23 أو 23/12، واللي بيكون في أطول ليل أيضا وأكثر نهار، وهو الانقلاب الشتوي. فعليا اليوم فلكيا بداية فصل الخريف، لكن إذا لاحظنا يعني أجواءنا الخريفية بدأت منذ مدة قصيرة، خلينا نقول
0: صحيح،
1: لكن ما زلنا في هذا الخريف، يعني نعيش أجواء رطبة، ما في أجواء جافة. بالعادة في الخريف بتسود رياح شرقية ورياح شمالية جافة، لكن إحنا هذه الأيام ما زالت الأجواء رطبة. هذا الأسبوع يعني ستشهد درجات الحرارة انخفاضات متوالية على درجات الحرارة، ممكن أن تصل بداء من اليوم حتى يوم السبت أدنانا المعدل حوالي 4 درجات مئوية.
0: يعني أستاذ مأمون، إنه رح يعني هل رح نلمس انخفاض واضح بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ولا لسه يعني في أجواء مستمرة للصيف؟
1: يعني في فصل الخريف لا يعني بأنه ستنخفض درجات الحرارة وأنه ممكن ما يكونش في أجواء فيها شوب.
0: نعم،
1: لا، ممكن يتخلل بعض الأيام الحارة، ممكن أن يتخلل فصل الخريف بعض الأيام الحارة، لكن هو فعلياً درجات الحرارة في شهر 9 هي معدل درجات الحرارة العظمى أقل منه في شهر 8، وكذلك في شهر 10 هي أقل منها في شهر 9. هذا هو الوضع الطبيعي.
0: نعم،
1: لأنه ساعات التشميس بتقل، ساعات شروق الشمس بتكون أقل.
0: نعم،
1: لكن زي ما حكينا لا يعني هذا بأنه ممكن يكون، مش ممكن يكون في أيام
0: حارة
1: وأيام.
0: نعم،
1: شوب.
0: طيب،
1: لكن هو بداية فصل التقلبات على مستوى الكرة الأرضية، لأنه المحرك الأساسي خلينا نقول الظواهر الجوية على سطح الكرة الأرضية هي طاقة، هي أشعة الشمس الطاقة. فتبدأ يعني بعض أنظمة الضغط الجوي بتزحزح من أماكنها لما بدأ فصل الخريف، وهذا التزحزح ناتج عن انخفاض درجات الحرارة ما بين منطقة وأخرى، مشان يفتح المجال لتشكل، بالذات طبعاً تشكل الكتل الهوائية الباردة والمنخفضات الجوية اللي بتصير تتحرك باتجاه منطقتنا بشكل عام.
0: نعم أستاذ مأمون، يعني متى عادة تبدأ الأجواء الخريفية الفعلية، ومتى ممكن نشهد أولى المنخفضات والأمطار؟
1: في فصل الخريف بالعادة بيأثر لنا حالات عدم استقرار أكثر منها منخفضات جوية، حالات عدم استقرار اللي بتكون أحيانا فيها الأمطار غزيرة وبتأثر على منطقة دون الأخرى. الثابت الوحيد في الطقس هو التغير، يعني كلما طالت المدة بتقل الدقة. على مدة 96 ساعة القادمة خلينا نقول ما في تغيرات مهمة على الحالة الجوية. الأجواء الخريفية من الطبيعي أن يعني من ناحية وجهة نظر الأرصاد الجوية، الأجواء الخريفية أو الخريف يبدأ قبل أن يبدأ فلكيا في 23/9. لكن مثل ما حكينا في بداية حديثنا إنه إحنا ما زلنا بنعيش أجواء رطبة وأجواء لطيفة خاصة في ساعات الليل في المناطق.
0: نعم. هل في مؤشرات أو توقعات بعيدة المدى عن طبيعة موسم الأمطار لهذا العام القادم؟
1: التنبؤات الموسمية بتقول بأنه سيكون موسم مطري ممتاز
0: إن شاء الله.
1: لكن مرة أخرى كلما طالت المدة في الغلاف يعني فيما يتعلق بالطقس بكل الدقة، والثابت الوحيد في الطقس هو التغير.
0: نعم.
1: يعني بعض التغيرات البسيطة اللي ممكن تحدث على بعض المنخفضات الجوية ممكن تؤدي إلى تغير الحالة الجوية بنسبة كبيرة، لكن التنبؤات الموسمية تقول بأنه سيكون موسم مطري ممتاز إن شاء الله، وستكون أيضا التوزيع جيد إن شاء الله. مش مهم، دائما بنقول ليس من المهم أن تعطينا كمية الأمطار الموسمية ضمن فترة زمنية قصيرة بقدر ما هو مهم أن تعطينا 70 أو 80% من الموسم موزعين بشكل جيد على الموسم بشكل عام، ما يكون في فترات انقطاع للأمطار، ما يكون في فترات جفاف. لكن حتى صيفنا هذا العام الحمد لله كان صيف مميز، لم نشهد أي موجة حر خلال هذا الصيف. هناك أيام كانت حارة وشديدة الحرارة، لكن ما أقوله كموجة حر المصنفة عالميا من قبل منظمة الأطباق العالمية والمتفق عليه دوليا لأن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات مئوية وأن تستمر لمدة 72 ساعة. هذا الحديث لم يحصل في بعض الأيام، صحيح كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل بخمس درجات مئوية لكن لم تستمر لمدة 72 ساعة. وأيضا صيفنا هذا العام الحمد لله كان صيف مميز، وختمنا هذا الصيف أيضا الحمد لله بعدم تسجيل أي موجة حر. نعمل من الله أيضا أن يكون هذا الخريف في الشتاء القادم
0: إن شاء الله.
1: توزيع الأمطار جيد وأن يكون موسم خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني تطلعنا على حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة؟
1: اليوم في انخفاض على درجات الحرارة، انخفاض طفيف، درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، لكن حتى يوم السبت هناك انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، ممكن أن تصل درجات الحرارة يوم السبت أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وخلال ساعات النهار جو غائم جزئي إلى صافي، طبعا الرطوبة بشكل عام مرتفعة في الغلاف الجوي، أما في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في باقي المناطق، في ساعات الصباح الباكر في المناطق الجبلية ممكن يعني السكان يشعروا في بعض البرودة خاصة في ساعات الصباح. ومن أيضا درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى في القدس الشريف وبيت لحم والتلبيد 27-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-18، نابلس 28-19، جنين وطوبات 32-21، أريحة والأغواط 37-25، كل كريم وقلقيلي 31-23، غزة وخنيمة 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع نارد اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما الله أعلى وأعلم. أنا بدأ أشكرك الأستاذ مأمون عصاير المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية الفلسطينية على هذه المعلومات والتوضيحات مع بداية الاعتدال الخريفي. منقول لأجواء الصيف شوي شوي. شكرا لك. شوي شوي من ودعك طبعا للصيف، ومنستقبل فصل الخريف بكل ما يحمله من تغييرات وأجواء مختلفة. يسعد صباحكم.

0: آخر مشوار.
1: سمعينا حملة بسملة طبعا منتشرة في كل الوطن، دايما وطننا سباق للخير، دايما بيوقف مع شعبه مع ناسه. يعني هاي الطفلة بسملة اللي محتاجة لعلاج حتى إنها تكمل حياتها وتعيش. مواطن من حيفا تبرع لصالح الطفلة بسملة بمبلغ قيمته 200,000 شيكل ليتخطى المبلغ الإجمالي حاجز 2,200,000 شيكل و56,000 دولار و12,000 دينار. يعني كل احترام لهذه الحملة، ونتمنى أنه ربنا يعطيها الشفاء وترجع بسملة وإلها البسمة إن شاء الله.

عن جد الله يحمي وطننا والله يحمي أهل فلسطين والله يحمي كل واحد عن جد قلبه على الوطن وعلى الناس واللي بحس بالشعب وبحس بتعبهم وبحس بمعاناتهم وبكون بيوقف معهم. كل احترام لهذه الحملة عن جد، كل احترام لكل الناس اللي وقفت مع بسملة. يسعد صباحكم مستمعينا. من اقتباسات جبران خليل جبران: الصادق لا يحلف، والوافق لا يبرر، والمخلص لا يندم، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل. يعني لو بدنا نفسر كل واحدة لحال إلها مجلد بصراحة. يعني أنت لما بتكون صادق وواثق من كلامك 100% ما بتحلف ولا بتبرر لأعمالك وإيش أنت بتعمل. يعني خلص أنت بدك تصدق صدق، ما بدك، أنت حر. والمخلص اللي دايما يعني عنده إخلاص وعنده يعني بكن هذا الإشي، طبعا هاي الخصلة، ما بيندم أبدا لأنه ما بيعمل إشي خطأ. والكريم ما بمن، لأنه دايما بتشوفوا ناس بضلها تحكي لك أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنا طعميتك، أنا اشتريت لك، أنا كذا، لأنه مش كريم. الكريم ما بمننك، ما بيعطي، ما بيحكي لك أنا جبت لك، أنا أعطيتك، أنا كذا. والمحب ما بمل طبعا. يعني اللي بحب شخص شو ما يكون معه مش رح يمل منه. صباح الخير.

مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، نكهات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أرقام هواتفنا 0227748882 أو 3. في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير يا مها.
0: يسعد صباحك يا أميمة، كيفك؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: أنا اليوم قلبي هيك ورمان
0: يا ساتر
1: على الفنانين اللي بيجونا من آخر الدنيا زي قرود المندل. عن جد يعني حفلة عمرو دياب مبارح عم بشوف على التيك توك، عمرو دياب الحفلة تبعته التيكت 500 دينار. الله يخرب بيتهم. طب ما بيقولوا الشعب الأردني كحيان ومعوش يوكل، وبقولوا الشعب السوري ماكل هوا وعشرين سنة وهو بالثورة وما ضلش حدا براسه عقل. بدفعوا 800 دولار للمجدوبة هذه أصالة، غابت 16 سنة عن البلد ورجعت عشان برضو يمصوا دم الشعب. طب على الأقل رجعتي فاتحة ما شاء الله ومنتصرة
0: خليها مجانا للناس.
1: بالضبط، يعني اعملوا إشي مجانا، فرحوا هالعالم، فرحوا هالشعب، يعني ازرعوا العاود والبسمة لهالأطفال، ورجوهم إنه إحنا والله غبنا عنكم بس رجعنا، يعني منكم وإليكم رجعنا إلكم بحضنكم يا شعب السوري. مش فاهمة أنا، يعني الناس كل ما بتكبر بتنجن.
0: نعم.
1: يعني طلعت برا تجوزت بها 16 سنة 3 مرات وبتقول لك بالآخر إنه جاي أفكر إيش؟ رجعت أصالة عالشام يعني هلا طلوا والله مرحبا. شو هو اللي رجعتي يعني شو عملتي للشعب السوري؟ وبتسمعي على الفيس قديش حاطين أشياء وعلى الواتساب إنه يعني برضو آل الأسد بكل مساوئهم ووسختهم وحقارتهم، إلا إنهم يعني ساعدوها وعملوا لها عمليات. يعني حتى أختها طلعت تقول لا، يعني مفروض إنه على الأقل شوية امتنان، تقول شكرا لسوريا لأنه سوريا هي مش ممثلة في بس بحاكم، سوريا شعب وأرض ووطن وعلم وكل شيء. فيعني بتستغربي. وهذا القرد عمرو دياب شو 66 سنة قاعد وبنط زي القرود، وإيش قال؟ والله لبس كل الشعب الأردني أبيض. طيب إحنا لبسونا الأكفان في غزة وما حدا اطلع علينا وغطوا وجههم وضلهم ماشيين.
0: عن جد
1: هدول لبسوهم كلياتهم أبيض، كبير صغير، مرة زلمة.
0: أنا مش عارفة شو المغزى يعني. أنا
1: يا حبيبتي هادي اتفاقية سيدا، وشوي شوي بيشلحونا إشي.
0: نعم.
1: يعني المرة جاي بيجيبهم بالبيجامة، بيجيبهم بالبيبي دول، بيجيبهم بالمايوهات. والشعب حمار مش فاهم.
0: ماشي
1: مش
0: فاهم.
1: مش فاهم يعني واحد فيه في راسه عقل بيحط 500 دينار، والشعب الأردني في منهم ناس بتأخذ رواتب 70 دينار و100 دينار و200 دينار.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: مش فاهمة. وبالآخر بقول لك والله الوطن بده، شو بده؟ الله يحرقنا ويحرق هيك وطن، ما ضلش أصلا وطن، انباعت كل الأمة العربية، كل الوطن العربي انباع يا جماعة، مش قابلين يصحوا. امبارح سمعت تقرير كمان برضو على الفيسبوك، يعني مش إشي مخبى لأنه بطل اليوم إشي مخبى.
0: صحيح.
1: كل إشي مفضوح. عن جد يعني واحد في عايش في كندا فلسطيني،
0: نعم،
1: وقال إنه لما إجا ابن الريس عنا وعملنا وقعدنا وقال إنه أنا بدي أعمل وبدي أسوي، وبالآخر كل المصاري اللي لمينا لهم إياهم راحت. يعني فلسطين. وحكى كمان عن بيع الأراضي، يعني بيع الأراضي بالضفة ما ضل إشي. يعني اليوم إسرائيل ماخذ قرار إنه كل شجر الزيتون والنباتات والشغلات هذه الأشجار المثمرة بدهم يشيلوها، بدهم يحطوا محلها بيوت. مين اللي أعطاهم هالقرار؟ يعني لهالدرجة شعبنا بده يضله غبي ومش فاهم؟ والله العظيم إحنا علمنا الشعوب، إحنا علمنا الشعوب بكل إشي.
0: نعم.
1: بس كل يوم هذا القرد الفيسبوك بتمسكي يا مسطورة بتقري فيه أشياء يعني بتخيلهاش العقل. الخيانات العربية من زمان، من سنة 1886، يعني خيانات عربية. ومين العرب نفسهم اللي باعونا؟ وبالآخر بقول لك الفلسطينية باعوا فلسطين، فشرتوا ما بعنا، احنا تآمروا علينا وبعونا. يعني قصة من فترة أنا سمعتها، كنا برحلة
0: نعم
1: طبعا قبل ما ننتصر، فواحد طلع جايد سياحي فقال بدي هقولكم عن جسر المجامع اللي هو عند طبرية. فمرة التقى الملك عبد الله وجولدا مئير وبن غوريون، هذا طبعا قبل النكبة. فواحد منهم من الوفد الإسرائيلي بيعرف الملك عبد الله هيك بدق له على صدره، كيف بتقول انت اهلا وسهلا. دق له على صدره قال له موش شريت، قال له انا بعتك. هو بيعرفه على حاله انه اسمه موش شريت. قال له انا بعتك. شو باعوا؟ والله قال له شو باعوا؟ باعوا كل الوادي الاردن كله، وادي عربي والاغوار كلياتها باعوها ل99 سنه، وبالاخر بيقولوا انه احنا الفلسطينيين اللي بعنا. والله الفلسطيني يا جماعه بدق بالارض وبدق بموت وهو عابط الشجره، بيموت وهو حابط الحجر.
0: صحيح، يعني مش بحاجه الفلسطيني انه نحكي عنه، الناس كل العالم عارفه، كل الناس.
1: بس يعني انت بتشوفي المؤامرات من نعم. زمان من زمان مش من اليوم. يعني عيله سرسك، عيله من يافا
0: نعم.
1: بعد كل اراضيها لمين؟ لليهود، لتبعين جلعاد. فيعني يا ريت العالم تصير تقرا على هذا. والله هذا القرد مش مخلي حدا اهبل. طلعوا يا جماعه وشوفوا الخيانات العربيه وين ودتنا، لوين وصلتنا.
0: والله فعلا.
1: وهلا قاعدين بيساوموا مصر، بقولوا لها خدي لك هال 250 مليار وقعدي هالغزاز وعندك من شان الله، ومنبني لهم ومنعمل لهم ومنسوي لهم.
0: الغزاوي لو بده يطلع كان طلع يعني من
1: لو
0: بداية
1: يطلع
0: الحرب
1: كان
0: نعم.
1: طلع من أول.
0: صحيح.
1: كان مخلاش 8500 طفل من غير أطراف.
0: نعم.
1: كان مخلاش 200,000 شهيد عندهم ولسه الحبل على الجرح.
0: والأرامل والأيتام والدنيا عن جد.
1: يعني ليش
0: الله
1: يسومون على إيش حق إلنا؟ ليش؟
0: على أهلنا
1: ليش؟
0: في غزة
1: ليش؟
0: فعلا.
1: ليش؟
0: أنا عارفة. الله يفرجها أميمة حبيبتي.
1: شو بدي يقول الواحد؟ أنا يعني بالله الواحد من غلبه بيحكي يا
0: صح. مزبوط.
1: لأنه هلأ بقولوا لك كل أراضي أم الشرايط وبتونيا ورام الله كلها انباعت. لمين انباعت؟ بكرة منلاقي السكناء هذول الكبا والمستوطنين قعدوا فيها لأنهم دافعين حقها. فتش يا شعبي، فتشوا يا هالعالم.
0: عمار يا بلد،
1: وعمار يا بلد.
0: شكرا يا أميمة، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية، أهلا بك.

0: سمعنا ما زلنا متواصلين وإياكم على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعينا أهلا بكم وحياكم الله. قال أحد الأمريكيين الذين حضروا عملية إعدام الرئيس صدام حسين رحمه الله لا يزال في حيرة. هذا أحد الأمريكيين لا يزال في حيرة من التفكير عن ما حصل، وهو كثيرا ما يسأل عن ماذا يقول الإسلام عن الموت. صدام رجل يستحق الاحترام، قال. فلقد فتح باب زنزانة صدام حسين الساعة 2 صباحا بتوقيت غرينتش، ووقف قائد المجموعة التي تشرف أو ستشرف على إعدامه، وأمر الحارسين الأمريكيين بالانصراف. ثم أخبر صدام أنه سيعدم خلال ساعة. لم يكن هذا الرجل مرتبكا، وقد طلب تناول وجبة من الأرز مع لحم دجاج مسلوق كان قد طلبها منتصف الليل، وشرب عدة كؤوس من الماء الساخن مع العسل، وهو الشراب الذي اعتاد عليه منذ طفولته صدام حسين. وبعد تناوله وجبة الطعام دعي لاستخدام الحمام، فرفض صدام ذلك. في الساعة 2:30 توضأ صدام وغسل يديه ووجهه وقدميه، وجلس على طرف سريره المعدني يقرأ القرآن الذي كان هدية من زوجته. وخلال ذلك الوقت كان فريق الإعدام يجرب حبال الإعدام وأرضية المنصة. في الساعة 2:45 وصل اثنان من المشرحة مع تابوت خشبي منبسط وضع إلى جانب منصة الإعدام. في الساعة 2:50 أدخل صدام إلى قاعة الإعدام، ووقف الشهود قبالة جدار غرفة الإعدام، وكانوا قضاء ورجال دين وممثلين عن الحكومة وطبيبا. في الساعة 3:00 بدأت عملية تنفيذ الحكم، والتي شاهدها العالم عبر كاميرات فيديو من زاوية الغرفة. بعد ذلك قرأ مسؤول رسمي حكم الإعدام عليه. صدام كان ينظر إلى المنصة التي وقف عليها غير آبها بها، بينما كان جلادوه خائفون. البعض منهم كان يرتعد خوفا، والبعض الآخر كان خائفا حتى من إظهار وجهه، فقد تقنعوا بأقنعة شبيهة بأقنعة المافيا وعصابات الأولوية الحمراء، فقد كانوا خائفين بل ومذعورين. تخيلوا جايبين واحد يعدموه هم الخايفين، مش هو الخايف. لقد يقول هذا الأمريكي، لقد كدت أن أخرج جريا من غرفة الإعدام حينما شاهدت صدام يبتسم بعد أن قال شعار المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد قلت لنفسي يبدو أن المكان مليء بالمتفجرات، وربما نكون وقعنا في كمين. وقد كان هذا استنتاج طبيعي، فليس من المعقول أن يضحك إنسان قبل إعدامه بثواني قليلة. ولولا أن العراقيين سجلوا المشهد لقال جميع زملائي في القوات الأمريكية بأنني أكذب، فهذا من المستحيلات. ولكن ما سر أن يبتسم هذا الرجل وهو على منصة الموت؟ لقد نطق شعار المسلمين ثم ابتسم. أؤكد لك إنه ابتسم وكان كأنه ينتظر إلى أو ينظر إلى شيء قد ظهر فجأة أمام عينيه. مستمعينا، قصيدة صدام حسين الشهيرة قالها بعد أن تجادل مع القاضي رؤوف عبد الرحمن، فقال له صدام عندي بيتين أهديك إياهم، فقال مبتسما. عندها ضغط القاضي على الزر الذي يمنع وصول الصوت إلى اللاقطات، ولم يسمع القصيدة إلا من هم داخل جلسة المحاكمة، وقد سربها محامو صدام.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من

0: صحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من محافظة نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالها، فيما داهمت آليات الاحتلال بلدتي عتيل ودير الغصون شمال طول كرم بمساندة فرق من المشاة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخضعت سكان عدد من المنازل التي جرى مداهمتها للاستجواب والتحقيق الميداني، فيما جرى اعتقال الشاب عبد العزيز عطوة من منزله في دير الغصون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة جناتة ومخيم عايدة شرق وشمال بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال داهم عدة منازل في بلدة جناتة ومخيم عايدة دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي قرية نبي صالح شمال غرب رام الله اعتقل جيش الاحتلال الشاب هشام التميمي 19 عاما، فيما شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات في قرية بيت دق شمال غرب القدس المحتلة بعد اقتحامها بنحو 10 جبات عسكرية فجر اليوم. استشهد شاب الليلة الماضية وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في شارع النفق بمدينة غزة. وفي جنوبي القطاع أصيب مواطن بجروح حرجة جدا برصاص جيش الاحتلال في السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، وكان مواطنان استشهدا وأصيب آخرون عصر أمس في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة. قالت صحيفة معرف العبرية أن جيش الاحتلال وجهاز الشباك يعتبران الأسابيع المقبلة اختبارا حاسما للوضع الأمني في الضفة الغربية في ظل تزامن عدد من العوامل قد تؤدي وفق تقديرات إسرائيلية إلى تصعيد ميداني من بينها عيد العرش وموسم قطف الزيتون والاستعداد للانتخابات المقبلة. وقالت الصحيفة إن الجيش يرصد محاولات من جانب المستوطنين لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وقطف محاصيل الزيتون، مشيرة إلى أن محصول هذا العام يتوقع أن يكون وفيرا ما يعني إطالة فترة موسم الحصاد. وتنتشر 23 كتيبة لجيش الاحتلال في الضفة بالإضافة إلى كتيبة أخرى نقلت للعمل في منطقة التماس شمال الضفة الغربية، وقد يتم الدفع بقوات إضافية. أكدت مصادر متطابقة تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي والتيار الإصلاحي في حركة فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا خلال اليومين المقبلين. وقال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة إن اتصالات ولقاءات ثنائية ومتعددة جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة وأسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف. وأضاف أن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. وشارك في اللقاءات إلى جانب القدوة رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران وزاهر جبارين والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وطلبت الجبهة الشعبية مزيدا من الوقت لدراسة مقترح لبحث تشكيل قائمة وطنية موسعة لخوض الانتخابات التشريعية قبل أن تطرح مبادرة سياسية تضمنت من بين بنودها تشكيل مجلس وطني انتقالي، إلا أن المبادرة لم تلقى استجابة من حركة فتح والرئيس محمود عباس بحسب المصادر. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بن غفير رغبته في تولي حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في حين يسعى حزبه عظمة يهودية لتولي النائبة تالي غوتليب حقيبة العدل. ونشر بن غفير في بيان خطته الأمنية التي قال إنه سيطبقها إذا تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، وتتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية كما قال. وفق البيان تقضي الخطة أيضا بإنهاء سياسة الاحتواء واعتقال قيادي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تغيير قواعد إطلاق النار وتوفير الدعم الكامل للجنود ورفع رواتبهم ومنحهم أراض مجانية. حذرت القوات المسلحة الإيرانية من أن أي هجوم أمريكي جديد على إيران سيواجه برد وصفته بأنه أشد ومدمر وغير متوقع. يأتي ذلك بينما أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال لقائهما في نيويورك أمس شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جبهات المقاومة. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو بعدها، في وقت كشفت فيه واشنطن عن محادثات مطولة مع الوفد الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في سياق ذي صلة قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى ولاية نيوجيرسي خلال زيارته المرتقبة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة. وذكرت يدعوت أحرنوت أن القرار يرتبط بمخاوف إسرائيلية من تحركات محتملة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إلى جانب توقع احتجاجات مناهضة لنتنياهو خلال وجوده في المدينة. ختاما بحالة الطقس، تتوقع الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض التدريجي حتى يوم السبت المقبل. إلى اللقاء.

0: أمل القلب.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم مكملين حتى العاشرة برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا ارقامنا 0227748882 او 3. في معنا مشاركه. صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: يسعد صباحك ليلى، كيفك؟
1: والله شو بدنا نحكي،
0: الحمد لله.
1: شوفي لي صالح هذا مجنني، بقول لي بسرعه بسرعه ودقيقتين ما بنفع.
0: ما بنفع، نعم صحيح. بالعكس يعني كل احترام ودائما
1: انا بعرف هو مضغوط، بس احنا يعني بتعرفي بنغلي يعني.
0: اكيد اكيد، يعني هوانا مفتوح لكل العالم يعني. اكيد ليلى، وانت مستمعه دائمه يعني وصديقه البرنامج. تفضلي ليلى، ايش الخبر؟
1: اسمعت في الاخبار يا لانا تنيه بده يروح يتوج المؤتمر اللي منع السلطة من الحضور.
0: نعم،
1: لانه المؤتمر خلاص، بس بده ينقش وبخر كل اللي صار. معنا كلهم يعني ما اللي حضروا واللي ما حضروا، ما بسوا كندرة طفل من غزة
0: اكيد،
1: ولا حفاظة حتى.
0: نعم.
1: يعني سياسة ونجاسة وحكام انجاس، حولهم خونة وأنذال الحراس. لو كانوا بيحسوا بالأذى للسلطة للغوا المؤتمر كل العرب، لكن ما عندهم إحساس.
0: ما في إحساس، مات الإحساس.
1: لكنهم شياطين شر الوسواس الخناس، لابسين العار من القدم إلى الرأس. وصباح الخير للجميع.
0: الله يسعد صباحك، عن جد يسعد صباحك.
1: خطيب ورعدو
0: فعلا
1: أحبابنا وكلهم.
0: نعم جميع. عن جد أشكرك، كلمات يعني على الوجع.
1: وجع بس.
0: عن جد شكرا كثير، يسعدك ليلى.
1: شكرا لكم
0: حبيبتي، يسعد صباحك. أهلا بك، أهلا بك.

0: عمري بقلي.
1: سمعنا كنا نتحدث عن صدام وعن كيف كانت يعني فترة إعدامه أو اللحظات اللي كان فيها إعدامه وهو قال القصيدة، وطبعا سكروا الميكروفون حتى ما يسمعوا شو عم بحكي صدام. يعني هل تعلم أنه أول حاكم يقصف تل أبيب الإسرائيلية براجمة الصواريخ، أرعب اليهود وجعلهم كالجرذان في الملاجئ، يعني كما يقولون، كان يستخدم شعارات العروبة حتى في الحروب. قال لقاضي المحكمة: تتذكر لما عفيت عنك لما كان محكوم عليك بالإعدام، فارتبك القاضي وقدم استقالته ليأتي بعده القاضي رؤوف، وكلنا بنعرف وشفنا عبر التلفزيون ووسائل الإعلام. قال لقاضي المحكمة: يا علوج، احنا الموت تعلمناه في المدارس، نخاف منه بعد الشيبات. وصدام حسين قبل إعدامه سألوا الضابط الأمريكي عن آخر مطالبه، فقال له: أريد المعطف الذي كنت أرتديه. قال له: طلبك مجاب، ولكن أخبرني لماذا. قال له: الجو في العراق عند الفجر يكون بارد، ولا أريد أن أرتجف فيعتقد شعبي أن قائدهم يرتجف خوفا من الموت. كانت الشهادة آخر كلامه من الدنيا، وقال مقولته الشهيرة للحكام العرب: أنا ستعدمني أمريكا، أما أنتم ستعدمكم شعوبكم. سمعينا، يعني لم تكن مجرد مقولة، فهي اليوم واقع، الله يرحمه. ومقولته طبعا أو قصيدته كانت: لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب.
2: رقصت على جثث الأسود كلاب، ما قصدها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. فنحن وإن جار الزمان لبرهة، نبقى الكبار وغيرنا أقسام. ما ذنبنا إن كان يشعر أننا أرقى وأن مكانه الأقدام. فنحن وإن جار الزمان لبرهة، نبقى الكبار وغيرنا أقسام. ما ذنبنا إن كان يشعر أننا أرقى وأن.
1: إذن مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

بدي أصب على كل اللي ببعتولنا عبر طبعا صفحة الواتساب لراديو بيت لحم 2000 وعم بيسألوا عن الصحة. رح منكون كمان شوي مع برنامج صحة بيت لحم.

من مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لهذا اليوم الأربعاء. للناس اللي عم تسأل هلأ، عم ببعتولنا مسج يسعد صباحهم. المديرية المركزية، العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والترخيص، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية. يعني الصيدلية موجودة ولكن فيش فيها دواء، يمكن ما بعرف. قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، دار صلاح، الشواورة، تقوع، بيت فجار، المعصرة، نحالين، عيادة بيت جالة، وعيادة الرشايدة والمنيا. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة، حرملة، خلة الحداد، المنشية، مرح رباح، حسان الخضر، وعيادة الجبعة. نتمنى السلامة دائما للجميع. يسعد صباحكم.

0: سمينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية، ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال الترك لنتعرف أكثر عن أهم إنجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية. إذا النقيب نضال، الله يسعد صباحك، تفضل.
1: طيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، بالتعاون مع صحة البلدية في محافظة جنين، تم ضبط ما يقارب 1700 كيلو غرام من الفواكه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليه علامات تدل على فسادها باستدعاء صحة البلدية، والتي أقرت إتلاف هذه الفواكه بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة نابلس تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلاف المواد حسب الأصول وذلك لأنها منتهية الصلاحية. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي الجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 ومن خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، نقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك.

إذا رأيت خطيب المسجد يحث الفقراء على الزهد دون الحديث عن سارقي قوتهم، فاعلم أنه لص بملابس واعظة.

مستمعينا، خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. منتمنى السلامة دائما للجميع، ومنتمنى السلامة للسائقين اللي بيتحركوا داخل المحافظات وخارجها أينما تواجدتم. طريق السلامة لكم. نبدأ من محافظة شمال الضفة. مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، مفترق جيت سالك، يتصار سالك، تحت جسر أودلا سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عوارتا سالك، دير شرف أزمة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، نبي إلياس سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، بزاريا سالك، الفندق سالك، أماتين تفتيش بالاتجاهين، وادي قانا سالك، حاج 17 مغلق، عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. ننتقل إلى محافظات وسط الضفة. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، حاجز عطارة أزمة وتفتيش للخارج من بير زيت، بوابة روابي تفتيش بالاتجاهين، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، عيون الحرمية سالكة، سلواد أزمة وتفتيش، مدخل سنجل الشرقي تفتيش، ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، عبود سالك، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماز سالك، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، طريق حزمة أزمة باتجاه الرام، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، عنادة أزمة للداخل، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، زعيم أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالكة، حاجز الجيب سالك، المعرجات سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، المنشي سالك، مراح رباح سالك، زيف في يطا مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، الفحص مغلقة، إشارات النبي يونس كثافة سير باتجاه الجنوب سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، رأس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

عدل شعبان يسعد صباحك متابعتنا، الله يسعد صباحك، وهدى المسمس كمان متابعة دائمة، ومونة شعبان يسعد صباحهم جميعا. إم محمد أهلا بك.

0: أكتر.
1: صباح على أم علاء كمان, صباح الخير لإلك. مستمعينا رح نروح لفاصل إعلاني أخير, وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10 معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

جديد من سميورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتكم.

سمعين، ما أردته لنفسي ليس الذي حدث لي بالفعل، ولكني غيرت خططي 1000 مرة لأفرح، 1000 مرة لأتحمل، 1000 مرة لأعيش.

يعني عن الإنسان الذي لم تسر حياته كما خطط لها، فاضطر أن يغير أحلامه وطرقه مرات كثيرة، مرة ليجد الفرح ومرة ليتحمل ومرة فقط ليواصل الحياة. عن الخطط التي لم تكتمل والأبواب التي أغلقت والأحلام التي تبدلت، ومع ذلك بقي الإنسان يحاول من جديد ليعيش.

يا ناري. سمينا بنذكركم يعمل معبر الكرامة اليوم الأربعاء من الساعة 7 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. نتمنى السلامة للجميع.

0: مستمعينا، درب نفسك على المشقة في أوقات الراحة حتى لا تجفل في وقت الأزمات. يعني يرى الفيلسوف الروماني أن العقل البشري يميل إلى تضخيم المخاوف المستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بفقدان الرفاهية والثروة، فيبقى في حالة ارتهان مستمر للقلق. ولمواجهة ذلك يقترح تقنية التعرض الإرادي للمشقة، فيتحول الخوف المجهول إلى تجربة حسية معلومة ومروضة. ويتجسد هذا المنهج الذي أطلق عليه الرواقيون اسم التأمل في الشرور أو الاستعداد لها، في افتعال أزمات مصغرة في أوقات الرخاء، ويدعو إلى التخلي المؤقت عن مظاهر الترف وارتداء ثياب رثة، الاكتفاء بطعام جاف وبسيط لأيام معدودة. والغاية من هذا التقشف الإرادي كسر رهبة العقل من الفقر والحرمان. يعني مش دائما أنت تأكل إيش بدك، مش دائما تلبس إيش بدك، يعني عيش حياة الحرمان والفقر، فحين يختبر الإنسان أسوأ سيناريوهاته المتخيلة على أرض الواقع يدرك أن الحياة تستمر وأن القاع الذي كان يرتعد منه يمكن التعايش معه، فيسأل نفسه بثقة: هل هذا هو الحال الذي خشيته؟ يعني لو إجا عليه هذا الحال مش رح يخاف أبدا، لأنه جربه وخاض هاي التجربة وعاشها. مستمعينا، ننتقل إلى بنك فلسطين وتنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
1: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 23 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3، أما سعر البيع فيصرف به 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 4.22، أما سعر البيع فيصرف به 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف به 3.42، أما سعر البيع فيصرف به 3.46. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4345 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.60، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم، شكرا ديما صباح من بنك فلسطين، يعطيك العافية. يسعد صباحك،
1: تحياتي للقاء.

سمعنا كان هناك كلمة قوية لملك الأردن عبد الله الثاني منتقدا التقاعس بمحاسبة حكومة الاحتلال على أفعالها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: إلى برنامج توزيع المياه. ننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: يسعد صباحك زميلة ما، صباح كل العاملين عندك، صباح كل المستمعين، صباح خير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بيك عوني. يعني قبل ما أنسى، لأنه دائما بتتصل فينا انتصار بتسأل على منطقتها مايا وديفيد، يريد تعطينا البرنامج وتحكي لنا عنها، تفضل.
1: يعني إذا نبدأ في بيت جالة طليطة، صدر النشاش، وأيضا سعيد زهران، مستشفى الحسين جاي العرجة، الدقاق، وإسكانات أبو صباح، وإسكانات التومة. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي أسينا، مشاريع الجبل، الأمراض العقلية، إسكانات الميلاد، القناطر، الشبرت، القطعة، وأيضا منطقة الكرمل. بالنسبة للكركفة، وادي الجمل، وإسكانات الجامعة، ومشحمة أبو سعود، ومركز أريج، أيضا ضمن برنامجنا لبيت لحم اليوم. الدوحة أن تحت خزان المطلة والراس الكبير، الراس المنطقة العالية. بالنسبة للخضر، منطقة البوابة والبلوع العلوي. ثلاث مناطق موجودة خط الدخلية في اتجاه بيت حربة وسط المهندسين الأوينة، في بيت لحم، الكرتاس، وأيضا القبة، والكرتاس القديم، وحديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا بالنسبة لبرنامج اليوم. أما بالنسبة لمايا وديفيد، إحنا هلا حاليا تقريبا إحنا موجودين عند الدقاق وسكنات أبو صباح زي ما ذكرنا، وسكنات الميلاد. بكرة راح تكون المناطق حديقة البط والمناطق القريبة لمايا وديفيد. يعني أتوقع البرنامج راح يكون خلال اليومين عندهم، لأنه بكرة راح يكون إن شاء الله حديقة البط، و بعد بمين طلع الدامس ومايا وديفيد يعني.
0: نعم، شكرا عوني. يعني بس بدي أنتهز هون عوني، لأنه بدنا نعزي زميلتنا أنا وإنت طبعا، لوسي ثلجية.
1: أكيد لتعزينا للأخت والزميلة الغالية لوسي ثلجية، يعني
0: نعم، بوفاة شقيقتها أختها. تعزينا الحارة لإلك لوسي. يسعد، شكرا عوني، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

مستمعينا، يحكي الراوي عن مجموعة من الأطفال خرجوا إلى الغابة لجمع حبات التوت. كان كل واحد منهم يحمل سلة صغيرة. في البداية كان الأطفال بيتعاونوا وبيضحكوا، ولكن شيئا بسيطا بدأ يتغير. كلما امتلأت سلال بعضهم أكثر من الآخر بدأ الحسد يتسلل إلى القلوب. صار أحدهم يقارن محصوله بمحصول الآخر، صار آخر يخفي الأماكن الجيدة التي وجد فيها التوت أكثر، وبدأت المنافسة تحل محل الفرح الذي خرجوا من أجله. في نهاية اليوم لم يكن أهم ما جمعوه هو التوت نفسه، بل الدرس الذي كشفته الرحلة عن طبيعة النفس البشرية.

0: القمر.
1: مستمعينا، في مثل ياباني يقول: أطعم الكلب لثلاث أيام وسيكون شاكرا لك لثلاث سنوات، وأطعم الإنسان لثلاث سنوات وسينسى ذلك بعد ثلاث أيام.

0: وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعداد والتقديم مها يوسف، ونشكر صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. مستمعينا، رح منجدد لقانا فيكم غدا بإذن الله في نفس الموعد وبرنامج يوم جديد. كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

إدمن سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أفادت مصادر صحفية قبل قليل بوقوع غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما تشير الأنباء الأولية إلى وجود مصابين جراء هذا الاستهداف. سبق ذلك أن أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطن متأثرا بإصابته ليلة أمس بنيران جيش الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وليلة الماضية استشهد الشاب أدهم صبحي زيارة، فيما أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة. سبق ذلك أن استشهد مواطنان وأصيب آخرون أيضا في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشآت صناعية من الصفيح في بلدة جبع شمال شرق مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل بقرية عابة جنوب شرق مدينة جنين. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق من متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت عددا من الشبان. قالت صحيفة معرفة العبرية أن جيش الاحتلال وجهاز الشباك يعتبران الأسابيع المقبلة اختبارا حاسما للوضع الأمني في الضفة الغربية في ظل تزامن عدة عوامل قد تؤدي وفق تقديرات إسرائيلية إلى تصعيد ميداني، من بينها عيد العرش وموسم قطف الزيتون والاستعداد للانتخابات المقبلة. وقالت الصحيفة إن الجيش يرصد محاولات من جانب المستوطنين لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وقطف محاصيل الزيتون، مشيرة إلى أن محصول هذا العام يتوقع أن يكون وفيرا ما يعني إطالة فترة موسم الحصاد. وتنتشر 23 كتيبة لجيش الاحتلال في الضفة، بالإضافة إلى كتيبة أخرى نقلت للعمل في منطقة التماس شمال الضفة الغربية، وقد يتم الدفع بقوات إضافية. أكدت مصادر متطابقة تشكيل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا خلال اليومين المقبلين. وقال القدوة إن اتصالات ولقاءات ثنائية ومتعددة جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة فرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف. وأضاف أن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. ختاما، بحالة الطقس المتوقع يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، انخفاض تدريجي على درجات الحرارة حتى السبت وفق الأرصاد الجوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطنان صباح اليوم في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوبية قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية أن شهيدين هما محمد إبراهيم أبو علوان من سكان رفح وأسامة خالد أبو خاطر. وفي وسط القطاع أفادت مصادر صحفية باستشهاد نورة عوني دياب متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. وكان الشاب أدهم زيارة استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مجموعة من المواطنين في شارع النفق بمدينة غزة الليلة الماضية. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشأة صناعية من الصفيح في بلدة جبع شمال شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص، فيما جرفت آليات الاحتلال الأراضي المحيطة بالمنشآت. هذا وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل بقرية عابة جنوب شرق جنين. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية استكمال استعداداتها لموسم قطف الزيتون لهذا العام من خلال سلسلة من الإجراءات والترتيبات الميدانية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بهدف دعم المزارعين وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم وضمان انسيابية موسم القطاف، خاصة في المناطق التي تتطلب ترتيبات مسبقة. إلى ذلك قالت صحيفة يدعوت أو صحيفة معاريف العبرية إن جيش الاحتلال يرصد محاولات من جانب المستوطنين لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وقطف محاصيل الزيتون، مشيرة إلى أن محصول هذا العام يتوقع أن يكون وفيرا ما يعني إطالة فترة موسم الحصاد. وقالت معاريف إن الجيش والشباك يعتبران الأسابيع المقبلة اختبارا حاسما للوضع الأمني في الضفة في ظل تزامن عدة عوامل قد تؤدي وفق التقديرات الإسرائيلية إلى تصعيد ميداني، ومن بينها عيد العرش وموسم قطف الزيتون والاستعداد للانتخابات المقبلة. أكدت مصادر متطابقة تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة ناصر القدوة والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا في اليومين المقبلين. وقال القدوة إن اتصالات ولقاءات ثنائية ومتعددة جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة أسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف. وأضاف أن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير رغبته في تولي حقيبة الدفاع في الحكومة المقبلة. ونشر بن غفير خطته الأمنية التي قال إنه سيطبقها إذا تولى منصب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تتضمن نزع سلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وتشجيع ما أسماها الهجرة الطوعية من قطاع غزة والضفة الغربية. وفق البيان تقضي الخطة أيضا بإنهاء سياسة الاحتواء واعتقال قيادي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تغيير قواعد إطلاق النار وتوفير الدعم الكامل للجنود ورفع أجورهم ومنحهم أراض مجانية. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد 4 مواطنين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها وسط وجنوب قطاع غزة منذ الصباح، وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد مواطنين اثنين في قصف من مسيرة إسرائيلية على مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوبية قطاع غزة. وأضافت المصادر أن المواطنة نور عون دياب استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته في استهداف للاحتلال الإسرائيلي بخان يونس الليلة الماضية. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم منازل وبركسات وحظائر وآبار مياه تعود لمواطنين في قرية جنبة بمسافة يطا جنوب الخليل. وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشآت صناعية من الصفيح في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، كما جرفت أراض محيطة بتلك المنشآت. هذا وهدمت آليات الاحتلال منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل بقرية عابة جنوب شرق جنين، وكانت قوات الاحتلال سلمت أصحاب المنشآت إخطارات بهدمها قبل 7 أيام. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 12 يوما ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى 4 من مساء يوم الأربعاء 7 من أكتوبر القادم، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. على مغربة من ذلك، أكدت مصادر متطابقة تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور ناصر القدوة والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا خلال اليومين المقبلين. وقال القدوة إن اتصالات ولقاءات ثنائية ومتعددة جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة أسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف، مضيفا أن المشاورات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بتأييد غالبية أو أغلبية من 19 عضوا فيها اليوم أن النائب عفر كسيف ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيست، وبذلك يكون المرشح الأول الذي تشطبه اللجنة. وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست وستتواصل غدا، وأعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف من القائمة المشتركة. وفي رده على طلب الشطب، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي والمرشح في القائمة المشتركة سامي أبو شحادة: إن نضالنا نضال سياسي ويرفض أي أشكال من العنف والانتقام، ونطالب بنضال ديمقراطي للشعبين بعيدا عن العنف وحل سياسي عادل على أساس القيم الإنسانية بحسب تعبيره. وبسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية يتوقع أن تصادق على شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وخصوصا المرشحين أبو شحادة وكسيف، ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم غائما جزيا إلى صاف، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين اليوم بنيران جيش الاحتلال وقصفه وسط وجنوب قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد مواطنين اثنين في قصف من مسيرة للاحتلال استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوب قطاع غزة. كما أضافت المصادر بأن المواطنة نور عون دياب استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وسبق ذلك أن أعلن عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته باستهداف مسيرة الاحتلال خان يونس جنوبي القطاع الليلة الماضية. في سياق آخر، قال موقع أكسيوس إن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن خطة تعافٍ لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار. وأضاف الموقع نقلا عن وثيقة أن خطة التعافي لغزة تشمل مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. كما تتضمن الخطة نفسها أيضا الإنفاق على نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وبركسات وحظائر وآبار مياه تعود لمواطنين في قرية جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما هدمت سلطات الاحتلال منشآت صناعية من الصفيح في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، في حين جرفت آليات الاحتلال منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل بقرية عابة جنوب شرق جنين. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 12 يوما ابتداء من يوم السبت القادم وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. في ذات السياق، أكدت مصادر متطابقة تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور ناصر القدوة والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا في اليومين المقبلين. وقال القدوة إن الاتصالات واللقاءات الثنائية والمتعددة التي جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة أسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف. وأضاف أن المشاورات ستتواصل في الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان اليوم إنه يجب التوصل إلى تفاهمات مع الأردن كي يدير المناطق المصنفة ألف وباء في الضفة الغربية، وأن يتولى الأردن المسؤولية الأمنية والإدارية على المنطقتين، فيما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقوال ليبرمان وطالبه بالتراجع عنها فورا. وأضاف ليبرمان خلال مقابلة لموقع القناة 7 التابعة للصهيونية الدينية أن على إسرائيل الحفاظ على سيطرة مطلقة على المناطق المصنفة جيم والبحث عن بديل للسيطرة على المناطق ألف وباء. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بتأييد أغلبية من 19 عضوا فيها اليوم أن النائب عوفر كسيف ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيست، وبذلك يكون المرشح الأول الذي تشطبه اللجنة. وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست، وستتواصل غدا. وأعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة. وفي هذا الإطار، فإن لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلتها السياسية اليمينية تشطب ترشح النائب عوفر كسيف، وتتداول بشأن طلبات أخرى لشطب سامي أبو شحادة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة وحزب التجمع العربي. وبسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية، فإنه يتوقع أن تصادق على شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة، وخصوصا المرشحين أبو شحادة وكسيف، ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضا تدريجيا على درجات الحرارة حتى يوم السبت. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026/2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين اليوم بنيران جيش الاحتلال وقصفه وسط وجنوب قطاع غزة منذ ساعة الصباح، وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد مواطنين اثنين في قصف من مسيرة للاحتلال استهدف مركبة في منطقة مواصي خان يونس الشمالية جنوب قطاع غزة. كما أضافت المصادر بأن المواطنة نور عون دياب استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص قوة الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وسبق ذلك أن أعلن عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته باستهداف مسيرة الاحتلال خان يونس جنوبي القطاع الليلة الماضية. في سياق آخر، قال موقع أكسيوس إن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار. وأضاف الموقع نقلا عن وثيقة أن خطة التعافي لغزة تشمل مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. كما تتضمن الخطة نفسها أيضا الإنفاق على نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل وبركسات وحظائر وأبار مياه تعود لمواطنين في قرية جنبة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما هدمت سلطات الاحتلال منشآت صناعية من الصفيح في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، في حين جرفت آليات الاحتلال منشآت زراعية وسكنية في منطقة رأس الطويل بقرية عابة جنوب شرق جنين. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 12 يوما ابتداء من يوم السبت القادم وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل، بما في ذلك أيام العطل الرسمية. في ذات السياق، أكدت مصادر متطابقة تشكل تحالف سياسي في القاهرة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية يضم الملتقى الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور ناصر القدوة والتيار الإصلاحي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان وحركتي حماس والجهاد الإسلامي على أن يعلن عنه رسميا في اليومين المقبلين. وقال القدوة إن الاتصالات واللقاءات الثنائية والمتعددة التي جرت خلال اليومين الماضيين في القاهرة أسفرت عن تفاهمات لتشكيل قائمة وطنية غير فصائلية تضم شخصيات وطنية فلسطينية وفعاليات من مختلف الأطياف. وأضاف أن المشاورات ستتواصل في الأيام المقبلة لصياغة البيان السياسي وتحديد أسماء المشاركين في القائمة. قال رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان اليوم إنه يجب التوصل إلى تفاهمات مع الأردن كي يدير المناطق المصنفة ألف وباء في الضفة الغربية، وأن يتولى الأردن المسؤولية الأمنية والإدارية على المنطقتين، فيما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقوال ليبرمان وطالبه بالتراجع عنها فورا. وأضاف ليبرمان خلال مقابلة لموقع القناة 7 التابعة للصهيونية الدينية أن على إسرائيل الحفاظ على سيطرة مطلقة على المناطق المصنفة جيم والبحث عن بديل للسيطرة على المناطق ألف وباء. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بتأييد أغلبية من 19 عضوا فيها اليوم أن النائب عوفر كسيف ممنوع من المشاركة في انتخابات الكنيست، وبذلك يكون المرشح الأول الذي تشطبه اللجنة. وبدأت صباح اليوم مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست وستتواصل غدا، وأعلنت أحزاب صهيونية عن تأييدها لشطب سامي أبو شحادة والنائب عفر كسيف من القائمة المشتركة. وفي هذا الإطار فإن لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلتها السياسية اليمينية تشطب ترشح النائب عفر كسيف وتتداول بشأن طلبات أخرى لشطب سامي أبو شحادة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة وحزب التجمع العربي. وبسبب التشكيلة السياسية اليمينية للجنة الانتخابات المركزية فإنه يتوقع أن تصادق على شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وخصوصا المرشحين أبو شحادة وكسيف ورفض طلبات شطب أحزاب وقوائم يمينية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضا تدريجيا على درجات الحرارة حتى يوم السبت. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول

0: تحريك البلد. حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصرية. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
0: حديث البلد.
1: كونوا على الموعد.
0: حديث البلد. حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4 بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.

تحياتنا لكم جميعا مشاهدينا متابعينا الكرام. اليوم الأربعاء 23/9/2026، حاليا 4 دقائق بعد الساعة 3 عبر إذاعة راديو وإذاعة مع بعض، المهم 106.3 بيت لحم 2000 ومرح 100.8 FM من الخليل.

0: كل ما بتكبروا وبتحلوا لعدة أسباب بيكون في أسباب معينة للجمال أو للحلاوة كل ما حدا يكبر. أول شيء زي بدي أقول زي ما بيقولوا دائما النفسية الطيبة، الروح الحلوة، الإنسان اللي ما عنده حقد، الإنسان اللي محب للآخرين، اللي روحه حلوة ونوايا سليمة دائما، ما بيعمل مشاكل، ما بيعمل فوضى في حياته مع الآخرين، فما بيكون هناك أي مشكلة إنه يكبر ويحلى بنفس الوقت. يعني روحه حلوة، يعني ما في نكد بقلبه ولا حقد ولا حسد ولا غيرة ولا شيء. هذا السبب الأول. والسبب الثاني اللي بيناموا قبل الساعة 12، فعلاً هاي أثبتتها دراسات، اللي بيناموا قبل الساعة 12 بتمتعوا بصحة جسدية ونفسية وجمالية بتكون أفضل من صحة الآخرين اللي بيشربوا كمان مي بكميات. بس أنا ما بدي أحكي بالأشياءات التانية، الرياضة والأكل الصحي وكل هاي الأمور مهمة، بس إنه بدي أركز على النفسية الداخلية. إذا أنت حقودة مكيودة وبس بتراقبي الناس وقاعدة على التكة للآخرين رح تكبري بسرعة وجمالك رح ينطفئ. لكن خلي روحك حلوة ومحبة للآخرين، بتضلي جميلة وشكلك جميل وملامح وجهك هيك هادية. نامي بكير قبل الساعة 12 كمان.
1: اتدلع يا كايدهم.
0: خلينا نقول شغلة كمان، هي كمان جينات. ها جينات، أبوكي إمك طلعي عليهم، جدك جدتك طلعي كمان عليهم بكبرهم، كيف بعمر مثلاً 70 شكلهم، بعمر 50 كيف شكلهم، وقيسي على حالك. إذا اتبعتي كل هاي الإشياءات تطلعي بعدين على الجينات. المصور العجوز، أهلاً أهلاً، يعطيك ألف عافية.
1: أصول الحزن علمهم، أصول الحزن عطهم درس بعيونك.
0: أنا عطيتهم درس هلأ في موضوع كيف تحافظي على جمالك لما تكبري. كل ما تكبري تحلي، هاي هي الأسباب. موجودين بالإضافة للموجات إحنا على فيسبوك مرح أف أم لايف، وموجودين على راديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال شاشة التلفزيون على الريسيفرات المحلية، وموجودين على منصة سمر الدبس على تيك توك. أما مين اللي عم بسمعنا هاي الأغنيات الجميلة؟ هو صالح كنعان وإيهاب النتش من الخليل بالبث الإذاعي، وأنا سمر الدبس معاكم على الهواء مباشرة على مدار الساعة بالتعاون مع القصرة التجارية الصناعية عالم من التسالي.

عملتي اللي عليك وانت عملتي اللي عليك، حايلتي وترجيتي ودلعتي وبالنهاية ما ردش، فشو بدنا نعمل بهاي الحالة؟ نرجع خطوة إلى الوراء، بعدين بتشوفي شو التغييرات وشو الطلبات اللي ممكن تكون عنده، بالتالي بتقرري انك تكملي أو لا. مثلا خيار

درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 27 درجة مئوية، في بيت لحم 28، بالخليل 26، بأريحة 36 درجة مئوية، بعمان اليوم 29 درجة، أجواء معتدلة لطيفة. رح تستمر هاي الأجواء بإذن الله تعالى حتى يوم الجمعة، ما في تغيير على درجات الحرارة، يعني جو صيفي عادي بساعات النهار، بالليل معتدل منعش ولطيف حتى يوم الجمعة الأجواء صافية.

احنا دائما لما حدا بيطلب منا شيء بنقول له تكرم عينك من هالعين قبل هاي العين، بس لما نيجي ننتخي نقول له إلك ولا للديب، فشو بقول لك؟ والله الديب اسرع.

حركة التنقل إلى محافظات الجنوب حاليا حاجز الكونتينر سالك عش غراب كمان سالك بن نعيم سالكة النشاش سالكة المنشية سالكة مراح رباح سالكة زيف يطا حاليا مغلقة بالاتجاهين وكذلك دورة مغلقة الفوار مغلقة بالنسبة للفحص وسعير حاليا فاتحين وسالكين البوابات أما النبي يونس فهي فاتحة ولكن في كثافة سير للخارج فرش الهواء فاتحة وسالكة راس الجورة مغلقة بالاتجاهين والعروبي العجوري أيضا مغلقة بالاتجاهين هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة فبدي أتمنى لكم السلامة دائما على الطريق وأهم شيء الحذر واجب

أبو تركي مساء الخير، أهلا وسهلا. هلأ بإمكانك تتابع من خلال الفيسبوك، كان في تأخير على ما يبدو بس حاليا في بث موجود على الفيسبوك، بتقدر تتابع إذا حبيت هناك.

انت تلعب. اكتبوا تعليقات واكيد رح اقراها على الهواء مباشره من حي الله مكان، سواء على تيك توك او من خلال الفيسبوك. ما تترددوا كمان تطلبوا اغنيات اليوم برضو، بالامكان انه نسمعكم حسب الطلبات.

طيب خلينا أقول مساء الخير لورد، بتقول اقرأ من هون وعلى طول ضربة عيني على اسمك يا ورد. مساء الخير وأهلا وسهلا. أبو براء، جمال الأنثى لا يوصف أو يكتب بحرف أو كلمات، وإنما إحساس ومشاعر وقلب صادق. ما شاء الله على هالإحساس وعلى هالكلمات. الله يسعد مساك. كمان بدي أقول لكل الموجودين معنا من خلال البث المباشر، يعطيكم العافية جميعا، وأكيد رح أمرق على تعليقاتكم. ورد شاب يا سمر مو بنت. أوكي ورد، هو في ورد مظبوط، ورد اسم لبنت واسم لشاب بنفس الوقت، بس أنا ليه بروح ورد على أنه بنت؟ لأنه يعني الورد هيك جميل، الورد ناعم، الورد رائحة حلوة جميلة، فأنا عم بربط هيك بس يعني ما بين الاسم وبين لمين ممكن يكون هذا الاسم بيلبق، بس هو في موجود فعلا منه لشاب ولصبية. بكل الأحوال تحياتنا لكل حدا اسمه أو اسمها ورد.

اليوم الوطني السعودي كمان من حي أصدقائنا من السعودية المتابعين الكرام، وبنقول لكم إن شاء الله عيد وطني سعيد، ودائما تضلوا بألف خير، وتحياتنا لكل السعوديين اللي بيتابعوا، وإن شاء الله دائما نكون هيك أشقاء وحبايب، والله يبعد عنا وعنكم كل هم وغم بإذن الله تعالى.

خس الذيب. انت بس تأمر صالح تفضل, بس ما يكون الموضوع والطلب مادي مشان ما نخسر بعض يعني. لأنه شو بيخسر الأصحاب والحبايب والأهل, وبيطلع المشاكل هيك من قاع البير من سنوات طويلة. الأمور المادية ديني ودينك, أعطيني وأعطيك, ابعد عن الأمور المادية وإحنا منضل

Hub. بالله عليك تحط لنا آخر مقطع من هاي الأغنية، آخر مقطع إذا كان بالإمكان، آخر مقطع بدي أشوف بس مين بيقدر يستوعب المقطع الأخير من هاي الأغنية. البل انهجت لهلها.

أتحداكم حدا يعرف معنى هذا المقطع من هاي الأغنية، فاللي بيعرف شو معناه يبعث لنا.

0: أنخاك ولا أنخى الذيب من فرج عن مريض كربة فرج الله عنه من كرب الدنيا. مساعدة المريض ليست مال يدفع فقط بل رحمة تزرع وأمل يمنح. القليل مما نقدمه ممكن يكون سبب في حياة تستكمل وأمل لا ينطفئ سواء عند المريض نفسه أو عند عيلته بنفس الوقت. أنا عم بقول هذا الكلام لنحكي مع والد بسملة معنا على الهواء مباشرة لنعرف عن الحملة أكثر ونعرف تفاصيل هاي الحملة ولوين وصلت. متابعينا الكرام، أبو بسملة مساء الخير.
1: مساء النور، حياكم الله.
0: يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: طمنا عن الطفلة الصغيرة، إن شاء الله يعني أمورها تمام لحتى الآن، وإحنا بانتظار إنه طمنا يعني عن وضعها قريبا وتقول إنه هي عم تمشي وهي عم تلعب وهي عم تأكل وهي عم بتعيش حياة طبيعية إن شاء الله. بس وضعها حاليا كيف؟ وحكي لنا عن طبيعة مرضها.
1: أول شيء حياكم الله. بسملي مش عارف شو بدي أحكي لكم عنها صراحة، غيرت مبدأ حياتي يعني. إذا بدنا نحكي عن وضعها الصحي الآن، الحمد لله رب العالمين، بنحاول نحافظ عليها قدر الإمكان يعني كأبوها وإمها، بنحاول نحافظ على صحتها ووضعها احتياجاتها الشخصية. صراحة هو هذا المرض المسمى بالـ SMA-type 1 أو بالعربي الضمور العضلي الشوكي من الدرجة الأولى. برأيي إنه مرض لا يمكن وصفه، لا ما في مرض بهذا المواصفات صراحة.
0: نعم، هو مرض خلقي يعني من لحظة ولادتها.
1: هلا هو الأسمي مختلف أنواع، في عنا من رقم 0 إلى رقم 5 تقريبا، يعني حوالي 6 درجات. رقم 0 ما بيعتمدوه لأنه للأسف الطفل أول ما يخرج من بطن أمه بتوفى.
0: نعم.
1: لذلك بيحسبوا إنه تايب 1 اللي هو عند بسملي هو أشد أنواعه.
0: أشد الأنواع هو الموجود عند بسملة حاليا. كم عمرها الآن؟
1: اليوم عمرها سنة وشهر 21 يوم بالتمام.
0: نعم،
1: يعني 417 يوم إذا بدك إياها بالثواني بحكي لك إياها، يعني إذا بدك إياها بالساعات بحكي لك إياها.
0: عندك غير بسملة أخي علي؟
1: صحيح، عندي ولد اسمه غمر عمره 3 سنوات.
0: هو أكبر، ما عنده أي مشاكل صحية؟
1: لا ما عنده.
0: نعم الحمد لله رب العالمين.
1: إذا بدنا نشرح عن المرض أو عن صحة بسملة نبدأ بالمرض. نعم. بعدها بطمنكم عن بسملة.
0: نعم تفضل.
1: المرض هو مرض جيني يعتبر، أما بيكون وراثيا أو بيكون طفرة جينية. طبعا هذا بدك تعمل له فحص جيني تسلسلي حتى تعرف إنه هل موجود عند الوالدين. مشكلة الفحص الجيني التسلسلي إنه ثمنه غالي، تقريبا 5000 شيكل، وبقعد فترة طويلة حتى يخرج، يعني بده أقل شيء 2.5 شهر حتى تطلع النتيجة.
0: نعم.
1: هذا الأمر ما بقص بسملة، بقص إذا فكرت يعني ربنا يرزقك أولاد جداد لازم تتأكد إنه هل هو من أنت من الأشخاص اللي يعتبروا طفرة جينية أو إنه هو جد إحنا حاملين المرض. هل هو في حدا في عائلتنا في عائلتي أو عائلة زوجتي موجود قبل؟ ما في للأسف، بقول لك قد يكون من الجد السابع. المرض بشع بكل ما تحمل الكلمة معنا. أول شيء بيهاجم الأكتاف والحوض، بعدها للأسف بيهاجم الرئتين، بعدها بيهاجم عملية البلع والهضم والإخراج، وبالتالي أنت شايف طفلك قدام عينيك بتعذب بأبسط الأشياء اللي ممكن أي إنسان يعيشها وهي التنفس.
0: نعم.
1: ولا الأكل مثلا. للأسف كل متطلبات هذا المرض تعتبر خيالية بأسعارها الخيالية.
0: موجودة بالمستشفى بس ماذا؟
1: طبعا صلها تقريبا من 1/12 ل 2025 على جلسة واحدة في العناية المركزة.
0: يعني بقسم العناية المركزة لفترات طويلة، وهذا يعني متعب للطفلة، متعب للأهل، ترقب، الانتظار، الوجع اللي يعني بيعيشوه الأهل، هذا كمان وجع مش بسيط بشكل يومي لما بيروحوا وبيجوا على المستشفى وبيلاقوا طفلتهم موجودة بالعناية المركزة كل الوقت.
1: هذا بالشك منه بقدر أوصف لكم إياه،
0: نعم.
1: بس ممكن الناس تفهم شيء بسيط، إنه المشكلة يعني شعورنا النفسي أو شعورنا الحياتي أو يعني طبيعة حياتنا اختلفت كليا. كيف بدي أوصفها؟ ما بقدر أوصفها، بس ممكن لأنه بعيدين عني أو سامعيني عن بعد ممكن أقول له جملة واحدة، إنه اللي هي المادية. بسملي موجودة في مستشفى حكومي، إحنا بنحكي مش مستشفى خاص، مستشفى الحكومي بسملي، واثنين غالية أساسا. أنت لما بنروح على الإبرة العلاجية اللي هلأ انطلقت من أجلها لبيك يا بسملي، أنت بتحكي عن حكمي حجمها 3 طنطي من شركة نيبر اسمها زوربين إيما، حكى 2.4 مليون دولار.
0: يعني تقريبا 2.5 مليون دولار حق هاي الإبرة. طيب خلينا يعني
1: تكاليف الدواء
0: نستبق، خلينا نستبق بس انه يعني نروح للاخر، في حال اخذت بسملة هاي الإبرة كيف بيرجع وضعها؟ طبيعي 100% مضمونة هاي الإبرة؟
1: هلا هذا بيرجع لمحافظتك على طفلتك وتقبلها للدواء اللي بتعطيها هي. طبعا الدواء الثاني اللي هو الرزبلام او سبين رايزا هو دواء مثبت للمرض، ولكن برضه بنفس الوقت هو غالي جدا، يعني هو الوزن بنعطى. انا بسملي مثلا بتاخذ طنط ونص في اليوم ثمنهم 1500 شيكل، هذول بس دواء يوميا 1500 شيكل دواء. حليبها غذائها الخاص كل يوم 700 شيكل.
0: نعم
1: احنا بنقطع باليوم 2200 شيكل، مش رقم خيالي. وانا الحمد لله 4 سنين من عمر 4 أشهر إلى الآن ما وقفت يوم عن داد بسملي بهذا الشهر. هلا بنحكي عن العلاج، هل العلاج مفيد لبسملي؟ العلاج هو عبارة عن فيروس بيقوم بتعديل الجين اللي بيصنع البروتين الخاص لتغذية النهاية العصبية المتصلة بالعضلات. وبالتالي الأوامر العصبية اللي بتخرج من العمود من الحبل الشوكي حتى توصل للعضلات، بحيث إن تعطيها الأوامر الحركية كأي إنسان طبيعي. هل هي فعالة؟ المصانع اللي بتصنع هاي الدواء بتحكي لك أقصى حد للعلاج اللي هو 2 سنين، إحنا قربنا على 2 وشهرين. طيب إمتى ممكن نعطي الإبرة؟ نعطي الإبرة إذا الطفل لم تفقد الأعضاء الحيوية الرئيسية مثل الرئتين، مثل التنفس، مثل الهضم، عندها مشاكل، لأنه بتكون هنا النهاية العصبية قد كثرت الأعصاب ما تغذتش، وبالتالي فيش أي أوامر ممكن توصل العضلات حتى تتحرك.
0: نعم، يعني هذا الوقت المناسب يعني اللي ممكن نستفيد.

0: نستفيد منه لعلاج بسملة، مظبوط؟
1: صحيح، احنا لحد يعني احنا بنسابق بالزمن، افضل فرصة للعلاج هي اول 6 اشهر من الولادة، بعديها 6 اشهر الثانية، بعديها السنة اللي بعديها. يعني هم قاسمين ثلاث مراحل، افضل مرحلتين فقدناهم، احنا في المرحلة الأخيرة من العمر.
0: نعم نعم.
1: طيب اللي مشجعنا شوي، اخر كلمة ممكن؟
0: تفضل.
1: اللي مشجعنا شوي انه بنشوف بسملة انها وضعها مستقر، عندها حركة في الرقبة، عندها حركة في الإيدين، في شوية ضعف في حركة الرجلين، ولكن في بعض الحركة الضعيفة اللي بتقول إنه النهاية العصبية بعدها مش ميتة.
0: نعم نعم.
1: هذا اللي مشجعنا إنه نسعى للعلاج اللي بيكون تعديل جيني، طبعا راح يكون هناك تتابعات بعد الإبري لأنها طلع أكثر من سنة وشهرين عضلاتها ما بتتحرك، وبالتالي راح شوية تعب كمان بعد الإبري.
0: نعم نعم. أخي علي، كان في حالات يعني شبيهة بحالة بسملة، يعني مش لو مش محليا عربيا عالميا مثلا، تابعتوا هاي الحالات وأخذوا هاي الإبرة وكيف وضعهم بعد ما أخذوها بعد سنوات مثلا، أمورهم تمام ولا كيف؟
1: مبدئيا المرض موجود للأسف، الاستردادات السنوية العالمية مثلا احنا ما عندناش تقديرات سنوية للأسف لوزارة الصحة الوطنية كم حالة بيتم تسجيلها، ممكن يكون في هناك أعداد معينة بمختلف الضمور، يعني بحكي لك إن عندنا أعداد بمختلف الضمور العضلي بالجينات المختلفة عددها هالكد مثلا 100 شخص بفلسطين كامل.
0: نعم.
1: أما مثلا الأسم A type 1 و type 2 لا يتعدوا 10 أشخاص.
0: نادر جدا يعني هذا المرض. نعم.
1: عدد كبير يعني. للأسف ما في ثقافة عامة إنه توضح خطورة هذا المرض. للأسف بسبب عدم وجود العلاج في فلسطين، للأسف كل الأطفال في هذا المرض عندنا في فلسطين بيقضوا حياتهم بأعمار مبكرة، خاصة الأسماء طيب ون، لأنه لا يحتفلون بعيد ميلادهم الأول. ممكن نساعد بسملة لأن أنا بوفر لها كل شيء تحتاجه، يعني أنا خلال 10 أشهر و21 يوم كلفتني لحد الآن فوق 850,000 شيكل تقريبا.
0: نعم. طيب سيد علي، يعني احنا اليوم عم نحكي عن حملة انطلقت من طول كرم، خلينا نقول بداية، وانتقلت للخليل وعادت إلى طول كرم، وما زالت هذه الحملة قائمة، وتم جمع التبرعات لعلاج هذه الطفلة المريضة لمساعدتها على الشفاء. شو بيعني لك هذا الكلام؟ بتصور انه واحد بيكون فقد الامل انه يقدر يجمع 2.5 تقريبا مليون دولار، والحكومة ما بتقدر يعني او ما بتحول خلينا نقول، وصعب انه يتمكن من جمع تبرعات لمبلغ كامل بسرعة خلينا نقول، لانه احنا بنسابق الوقت مثل ما حكيت حضرتك. هاي الرحلة اللي عم بلشتوا فيها من سنة وكم من شهر حتى اليوم، واليوم جمع التبرعات يعني الحمد لله رب العالمين، نحكي بس انت احكي لنا عنها، لوين وصلت وشو بيعني لك هذا الكلام، ومساحة من الأمل اليوم متوفرة عندكم كأهل؟
1: أكثر من سؤال، يعني ممكن شت شوي بس راح أحاول أرتب حالي. أمر بسملة، إحنا أنا كنت عارف إنه أمرها مستهل.
0: نعم.
1: على مدار الشهر الثانية وشهرين، أنا قبل ما كنت أعرف حدا بهذا المرض، لكن لما اكتشفت إنه في علاج إله بديت أتفق بكل قوتي بكل اتجاهات، دقيت أبواب حكومية، منظمات دولية، دول أجنبية، صحف أجنبية، يعني صراحة استطعت إني أخلي الناس تشجع إنها تحكي عن هذا المرض. ممكن في بعض الناس خرجوا أقساطهم بعد البسملة، ولكن أنا مش لأني أبو الطفلة، ولكن بقول الفضل برجع لبسملة. شجعت ناس كتير إنها تحكي عن هذا المرض، وكانت النتيجة إنه في بعض الحالات تبرعت فيهم دول تانية للعلاج. هذا الأمر صعب حكوميا للأسف، مع إنه إحنا أغلى شيء ما نملكه في هذه الأرض هو الإنسان، ولكن للأسف مش هناك جهات حكومية مختصة ممكن تنظر لهذا الأطفال إنهم لهم الحق إنهم يعيشوا، ومش من حق أي إنسان إنه يحكم عليهم إنه أهلهم يدفنوهم تحت التراب.
0: نعم.
1: مبدئيا من هنا طلقت اني انا صراحه ما خليت جهه لا داخليه ولا خارجيه. استطعت اني يعني اجعل من بسملي يعني إلها صوت في فلسطين والخارج.
0: نعم.
1: كل التواصل الاجتماعي على الإعلام الأجنبي، على الإعلام العربي.
0: نعم.
1: على الإعلام الدولي، ما خليتش مكان إلا طلعت عليه.
0: تم تلبية هذا النداء محليا على الأقل، خلينا نحكي بهذا الموضوع أخي علي مشان الوقت. الحملة لوين وصلت وشو نظرتك ل...
1: مش راح أوقف حتى يحدث الله ما كان مفعول على آخر لحظة.
0: نعم. نعم.
1: لكن سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، إنه في لحظة معينة أخونا الدولار من مشاهير السوشيال ميديا في فلسطين شاف قصة طفلي، ومن صراحة من الخليل هي كانت القنبلة الرئيسية في القناة.
0: نعم.
1: بعدها الضفة لبت النداء، أو فلسطين كامل، ناش نحكي الضفة، لأنه صراحة من كل راضي فلسطين من شمالها إلى جنوبها لبت النداء. الحمد لله رب العالمين. يعني كان امبارح يوم اطلاق الحملة، كان يوم رائع جدا، يعني بمباركة محافظ مدينة طول كرم دكتور عبد الله كميل، كان انسان رائع، كان اذا بدي احتراما لمكانته يعني كان جد لبسمني، مش محافظ مدينة طول كرم، كان هو عريف الحفل، كان الدينامو بكل ما تحمل الكلمة معنا، كان صوته يعني يهز القاعة بشكل غير طبيعي.
0: نعم.
1: حتى ظلوا معنا للساعة 2 صباحا، يعني ما فارقنا من ساعة استقبال الضيوف لمدينة طول كرم حتى الساعة 2 صباح فجرا لتاني يوم، يعني انت بتحكي عن أكثر من
0: التبرعات اللي تم جمعها تقريبا 3 ملايين شيكل، يعني خلينا نقول تقريبا قريب تقريبا مليون دولار، بس انه احنا بحاجه لمبلغ اكبر، مزبوط يعني من هذا المبلغ اللي تم جمعه.
1: في تبرعات بالخليل، في رقم معين، في تبرعات على الحساب الالكتروني المربوط بالمحافظه، وفي كمان تبرعات المادية المباشرة، وفي كان تبرعات لحد الآن إحنا ما لهاش قيمة، سواء كانت ذهب أو سيارات أو خيل.
0: نعم. يعني كل شيء كان ممكن أي حدا عنده أي مقدرة بأي شيء كان عم بتبرع بهذا الشيء. طيب يعني قديش ممكن يكون ضايل المبلغ خلينا نقول؟ لأن
1: إحنا نحكي عن 7.5 مليون شيكل. ممكن نقول إنه إحنا وصلنا من 5.5 لستة مليون شيكل. إذا تم يعني فرز تقييم الأموال، وإنت عارفون دم يعملوه المزاد علني، ما بعرف كيف راح يكون
0: التقييم، يعني تقريبا ضايل 1.5 مليون نقدر نقول تقريبا 1.5 مليون شيكل
1: تقريبا.
0: نعم. يعني ممكن أهل الخير بهذا الوقت يعني يقدروا، مدام في كم يوم تم تجميع هذا المبلغ كله، قادرين على أنه يستمروا بهاي الحملة وجمع التبرعات، وإن شاء الله نشوف بسملة بصحتها طيبة تمشي وتأكل وتلعب مع باقي الأطفال، تعيش حياة طبيعية. إحنا رح نتابع معكم أخي علي. شكرا لكل اللي ساهموا واللي عم بفكروا أنه يساهموا بالتبرعات، لكل اللي نشروا أيضا الموضوع حتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين، من المشاهدين اللي حابين إنهم يشاركوا. شكرا، نتمنى لها السلامة إن شاء الله، بنرجع معاكم وإحنا فرحانين فيها إن شاء الله. شكرا أخي علي، شكرا جزيلا. خلينا نروح لفاصل ومن بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسهيل.

0: بايدك معي.
1: طيب خلينا أقول مساء الخير لأبو وديع العجوري، الله يعطيك العافية. أم إبراهيم الدغمين كمان مساء الخير. أبو الجود مساء الورد، أهلا وسهلا. أبو إبراهيم كمان مساء الخير، تحياتنا لحضرتك. كل الأصدقاء الموجودين معنا، الأغنية اللي عم نسمعها لهاني شاكر هي بناء على طلب منى ثوابتة، بتقول تحياتنا لإلكم وأهلا وسهلا فيكم. طلبت هاي الأغنية، ريتك معايا، يا ريتكم معنا.

0: أبو تركي كمان مرة أكتب الأغنية، أو أعتقد إذا موجودة عنا يا منبع الثلج كأنه في أغنية. أنا للأمانة ما عرفت شو هي الأغنية منبع الثلج. في طلب أغنية لليوم الوطني السعودي كمان، بما أنه السعودية اليوم عم تحتفل باليوم الوطني، فكل عام والسعودية وأهلها بألف خير. إذا عنا إياها إن شاء الله. هلأ صالح هو ببحث عن هاي الأغنية. لقيت الأغنية أو لا؟ يلا إن شاء الله يلاقيها. أبو براء شكرا، تحياتنا لإلك ولا مبتسم كمان مساء الورد، وكل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
1: على حسب وداد قلبي أبوي راح أقول للزين.
0: أشرف الله يعطيك العافية، بتطلب أغنية فايزة أحمد ست الحبايب، بهديها إليك ولكل المستمعين إن شاء الله. بس اسمع ست الحبايب يا حبيبة، والله أنا مو حابة أسمعها اليوم، شو رأيك خليها ليوم الأم؟ هاي الأغنية ما بعرف بتعمل هيك مشاعر يعني صعبة، خليها ليوم الأم. أطلبي أغنية تانية أغلبك.

اليوم الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشباك أعلنوا عن توجيه لائحة اتهام ضد شخصين من نابلس بزعم التخطيط لخطف جندي واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام طائرة مسيرة متفجرة. بحسب لائحة الكلام هذا لائحة الاتهام هذا الكلام بدأ بال 2024 الشخصين بالتفكير بإيذاء بن غفير بعد مشاهدة مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يصل إلى موقع هجوم. اقترح أحدهما تنفيذ هجوم استباقي بالانتظار حتى وصول غفير إلى الموقع ثم اغتياله. في وقت لاحق وبحسب لائحة الاتهام ظهرت إمكانية استخدام طائرة مسيرة متفجرة لاغتياله، بل إن أحد المشتبه بهم حاول الحصول على أجزاء طائرة مسيرة من الصين لتنفيذ الخطة.

اليوم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت وداهمت عدد من منازل المواطنين وفتشتها بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية داخل البلدة وتجديد إجراءاتها على حركة المواطنين بوقت تواصل في إغلاق عدد من مداخل وطرق محافظة سلفيت.

اليوم تواصل قوات الاحتلال عمليات دهم أو هدم واسع في خربة جنبة بمسافة يطا جنوب الخليل، حيث شرعت جرافات الاحتلال بتسوية عدد من المساكن بالأرض. موثق الانتهاكات أسامة مخامرة قال بأن قوات الاحتلال وكانوا بقوات كبيرة ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت الخربة وبدأت بهدم مساكن من الطوب والصفيح والخيام تعود لعائلات فلسطينية وتسويتها بالأرض. اليوم اقترح فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا إسناد إدارة الضفة الغربية إلى الأردن. هذا مقترح، هو بلفوا بدوروا بيرجعوا لنفس المقترح، إسناد إدارة الضفة الغربية لمين؟ للأردن. في مقابلة أجراها اليوم أكد ليبرمان ضرورة التوصل إلى تفاهمات مع الأردنيين بشأن إدارة المنطقة ألف وباء وتحملهم المسؤولية الأمنية والإدارية هناك، وقال لا أعلم إن كانوا سيدخلون جيشهم أو ينشؤون كتائب هنا، لكن القضية الفلسطينية في نهاية المطاف أكثر إلحاح بالنسبة للأردن منها لإسرائيل. سرعان ما أثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من رئيس الوزراء نتنياهو اللي شن هجوم لادغ على ليبرمان، وكتب ليبرمان: كنت أعلم أنك ينتمي إلى التيار اليساري منذ أن شكلت حكومة مع منصور عباس، لكنني لم أصدق أنك ستقترح سيطرة الجيش الأردني على أراضي إسرائيل، عد فورا. يعني حتى هذا المقترح ما عجب نتنياهو وبهدله وقال قيمته لليبرمان، إنه شو بتحكي؟ بدك الأردن والجيش الأردني يسيطر على مناطق في الضفة الغربية كأي وبي؟ أنت صاحي للي بتحكيه؟ ارجع واصحى إذا كنت نايم وأنت مو مصحصح أو مدري شو كيف وضعك لما أنت حكيت هذا الكلام. عد فورا، يعني استيقظ، يعني صحصح. اللي بتحكيه خطير. ليبرمان يقترح إسناد إدارة الضفة الغربية للأردن. اليوم أعلن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار إنه الجانب الأردني والحكومة الأردنية وافقت على أن تقوم الشاحنات التي تأتي محملة بالبضائع من الأردن إلى فلسطين بتحميل البضائع الفلسطينية ونقلها إلى الأردن عن في طريق عودتها. يعني تدخل حاملة وترجع حاملة، ممنوع تدخل فاضية. يعني هذا مقترح ممتاز، واعتبر نصار إنه هاي الخطوة تمثل إنجاز كبير للصناعة الوطنية الفلسطينية ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. طبعا شكر الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على هذه اللفتة الكريمة، وأكد أن وحدة فلسطين والأردن هي وحدة واحدة. لا تزال الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متصاعدة، الأمر الذي ينعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما يزيد من حدة الأزمة المالية ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. بكل الأحوال من المتوقع أن يكون موعد نسبة صرف الراتب بالمقبل على جدول أعمال جلسة الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء اللي هو اليوم وسط مساعي لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الراتب 50% على الأقل 2000 شيكل. مش البارح أعلنوا أنه ممكن، بس أنه على ما يبدو أنه لسه مش 100%. يعني اليوم لازم يقرروا أنه متى موعد صرف الراتب 50%.

من أخبار اليوم، إسرائيل تهاجم أردوغان. استغل منصب منصة الأمم المتحدة لمهاجمتها ونشر الأكاذيب، وقالوا له نفاقك يا أردوغان لن يخفي الحقيقة، نحن نحارب الإرهاب الذي اخترت احتضانه أنت. محليا مدير لجنة الانتخابات بنابلس بيقول على كل قائمة مرشحة للانتخابات دفع مبلغ 20,000 دولار. مش بتكون انتخابات، مش بتكون قوائم، بتكون تترشحوا، يلا ادفعوا 20,000 دولار لكل قائمة. عشان هيك ما راح تشوفوا، يعني مش كل القوائم بيقدروا يدفعوا هذا المبلغ، أو كل الوجوه الشاب، خلينا نقول يعني شاب من أين لك هذا يشارك بقائمة ويدفع مبلغ من المال.

بالنسبة على سيرة الانتخابات، ترامب طلع وقال أنا لست مرشحا في الانتخابات القادمة وسيكون هناك مرشحون آخرون ولا أفكر في الانتخابات على الإطلاق، لكن ما أفكر فيه هو إنهاء تهديد إيران النووي. ها صدقتوا إنه مش حابب يترشح للانتخابات الجاي وإنه بيفكر يعتزل الانتخابات أو الحياة السياسية أو إنه يكون رئيس للولايات المتحدة؟ معقول هيك تفكيره؟ خلينا نشوف القادم شو ممكن يكون. عن وثيقة تم نشرها مجلس السلام برئاسة ترامب، سيعلن عن خطة لغزة بقيمة خطة تعافي خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار، تشمل مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. إلهم فترة بيحكوا عن خطة تعافي لقطاع غزة، لكن على أرض الواقع هذا يعني إعلاميا بس، على الواقع ما في منه هذا الكلام حتى اللحظة. بيحكي عن أكثر من 2.5 مليار دولار. طيب شو بدك؟ مش بس ترامب على ما يبدو زهق من الرئاسة، كمان الرئيس السوري أحمد الشرع بيقول أفضل العودة إلى حياة الطبيعية لأن طريق السلطة مرهق، لكن إذا رأيت أن بقائي ضروري فسأعلن ذلك بوضوح. عرفتوا؟ طريق السلطة مرهق إلا عنا، طريق السلطة معبد حلو كتير بجنن، فمشان هيك عنا ما في تعب، ما في عودة إلى الحياة الطبيعية، استمرار ثم استمرار ثم استمرار. الشرع بيقول مهمتنا هي خدمة الناس وتنمية سوريا، فإذا كانت هذه المهمة تتحقق بترشيحي للرئاسة المقبلة فلن أقول إنني زاهد فيها، بل سأترشح. أما إذا أصبحت سوريا على بر الأمان فلن أترشح.

0: رجع ترامب دائما هو يعني بحب أردوغان صح على ما يبدو، دائما بحكي عنه كلام لطيف. فاليوم كمان في رسالة مبطنة ذكرها ترامب: أردوغان رجل صارم لا تعبثوا معه. هذا كان خلال قمة في نيويورك تناولت الحرب على غزة. خص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بإشادة لافتة، وصفه بأنه رجل صارم ورائع بنفس الوقت لكن لا تعبثوا معه. ترامب أشار إلى أردوغان أمام الحاضرين بهذا الكلام. في خطاب الأمم المتحدة لماكرون الرئيس الفرنسي، طبعا خطابه مع عجب نتنياهو، فهاجمه بنفس الوقت وقال: السخافة الفجة في تصريحاتك مذهلة. حتى الرؤساء ببهدلوا بعض يا إخوان، عادي يعني رئيسي بهدل رئيس، بس كل واحد يعني مش بشكل هيك عشوائي أو فوضوي أو كلام شوارع مثلا أو جرات وهيك، لا يعني كلام رئاسي على مستويات. فهو هاجمه وقال له: السخافة الفجة في تصريحاتك مذهلة. وكان ماكرون قال: ما يحدث في غزة هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع، وعنف المستوطنين في الضفة يسلب الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود. يعني هو بحكي عن واقع وعن مشهد موجود كل العالم بيعرفوه وشافوه، بس هو حكى عنه يعني ذكرهم فيه. فهذا الكلام أو هذا التذكير ما عجبه لنتنياهو، فرد عليه: أنت سخيف، يعني السخافة الفجة في تصريحاتك يعني مذهلة، يعني شو أنت قاعد بتحكي والله كأنك. المهم هاي كلام ورد على كلام الرؤساء. كندا تقدم دعم مالي لفلسطين بقيمة 71 مليون دولار، يعني في رواتب. كندا تقدم دعم لفلسطين 71 مليون دولار لفلسطين، لغزة، للسلطة، لمين، للحكومة، المهم في دعم جاي على الطريق. لهون مستمعينا الكرام يكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. نشوفكم بكرة على خير وسلامة، وتضلوا دائما بأمان. شكرا صالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-722-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة كيف تبدو أوضاع النازحين اليمنيين ممن فروا إلى جيبوتي؟
2: لا ما أكل ولا شرب، حتى ما نقدرش نستلم أي حاجة، مبالغ مالية ولا شيء ولا حوالات نستلمها.
1: يونيسف تفيد بتلف آلاف الكتب المدرسية في غارة على شمال كردفان وسط السودان.
3: والكتب دي كان داري يوزعوها علينا، أسي بعد حد قدتاني ما عارفين نجيب كتب منين.
1: برغم الدمار وألم الفقد، عروسان سبعيني وستيني يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.
4: أنا بدي واحدة أتونس أنا وياها، نكمل المسيرة مع بعضنا.
5: حنون يعني عوضني عن اللي أنا كنت من حرماه.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط ومعكم في نرمين الذهبي. نبدأ من آخر مستجدات الملف اليمني، حيث لا تزال المواجهة محتدمة في تعز جنوب غربي البلاد. فبينما يسعى الحوثيون للسيطرة على المرتفعات الجبلية لتأمين وجودهم في السهل الساحلي والمخا وباب المندب ولحماية خطوط الإمداد والملاحة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي. وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عما وصفوا بضربات دامية نسبوها إلى المملكة السعودية استهدفت مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية ومحافظة الجوف الحدودية. المزيد مع الصحفية أفاق الحاج من تعز.
6: تحتدم المعارك بشكل رئيسي في المثلث الاستراتيجي الملتهب الممتد من أرياف تعز الجنوبية الغربية مرورا بالساحل الغربي وصولا إلى محافظة لحج، وتأتي في سياق تثبيت الوجود العسكري أو استعادة المواقع المفقودة بالنسبة للطرفين. القوات الحكومية اليمنية في آخر تحديث لخارطة التقدم والسيطرة أعلنت عن إحكام سيطرتها الكاملة على جبل قرفان، أحد أهم المواقع الاستراتيجية في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين بحسب ما ذكرت المصادر العسكرية التابعة للحكومة. يوفر هذا المرتفع بطبيعة الحال إشرافا ناريا مباشرا على مناطق في الوازعية القريبة من الساحل الغربي. تزامن هذا التطور مع مواجهات محتدمة شهدتها جبهة كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب في محاولة مستميتة للحوثيين لاختراق الخطوط الدفاعية للقوات الحكومية، لما تمنحه هذه المرتفعات من أفضلية للمراقبة والسيطرة النارية وتأمين خطوط الإمداد على طول الشريط الساحلي. ألوية العمالقة الحكومية من جانبها أعلنت عن إحباط هذا الهجوم وإسقاط 3 طائرات مسيرة انتحارية للحوثيين أثناء محاولتها استهداف مواقع عسكرية في هذه المنطقة. المتحدث باسم جماعة الحوثي كان قد قال في وقت سابق من هذا اليوم أنهم أسقطوا طائرة مسيرة في أجواء منطقة المخا، مع الإشارة إلى أن الإعلام التابع للحوثيين لا يتعاطى كثيرا مع التطورات الميدانية التي تشهدها الجبهات باستثناء الإعلان عن الغارات التي تستهدف مواقعهم والتي يعتبرونها تمثل تصعيدا مستمرا من قبل الجانب السعودي، وسيرد بالتصعيد من قبلهم كما يقولون. على الجانب الآخر، بث الإعلام العسكري الحكومي مشاهد لاستهداف مواقع للحوثيين في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب، وكذلك تجمعات ومنصات إطلاق صواريخ في الجوف شرق اليمن دون تحديد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف.
1: الصحفية اليمنية أفاق الحاج من تعز. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إن عشرات الآلاف من الأشخاص ربما يضطرون للنزوح من ديارهم في اليمن من جراء تصاعد القتال، بينما فر بالفعل أكثر من 3000 شخص حتى الآن بالقوارب عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي، متخذين من الخيام ملاذا لهم كما نستمع لعدد منهم.
2: نزحنا هربا من قصف الحوثيين، كنا ندور أماكن آمنة لكن محل كان سيارة تنقل عن ذاك الساعة. بعدين لقينا قلنا شنبك جبوتي، ركبنا قوارب وكنا جبوتي، وكنا بقالتعنا وهربنا بأرواحنا وخلينا كل شيء في بيوتنا وهربنا. وصلنا جابوتي ووزعونا احنا في مخيمات، ونحنا كثير اكثر من 2000 نازح. ظروف النازحين كلهم ظروف عنا صعبة جدا، لا ماكل ولا شرب، حتى ما نقدرش نستلم اي حاجة، مبالغ مالية ولا شيء ولا حوالات نستلمها. ما هربنا وسيبنا كل شيء ببيوت احنا، جوازات احنا، اللي مع جواز سيبها، اللي مع بطائق شخصية سيبها، خرجنا بثياب احنا بس ولا نملك حاجة. ظروف عنا صعبة وما مش نظمات تدعم احنا هناك بأي شيء.
7: خرجنا من الخوخة بحثا عن الأمان، لكن لعدم توفر المواصلات وأيضا قصف الطيران والصواريخ اضطررنا للمغادرة عبر البحر إلى جيبوتي، وهناك تعرضنا لمأساة في ظل غياب المأكل والمشرب وعدم قدرتنا على سحب فلوسنا من محلات الصرافة. نحن الآن في جيبوتي نعيش في خيام صرفتها لنا المنظمات الدولية، تفتقر لأبسط الخدمات والمقومات الحياة. أصبحنا غير قادرين على العودة إلى الخوخة أو إلى عدن.
8: احنا نازلين في جيبوتي يا جماعة الخير، رحموا احنا، احنا في مخيم بينهم مئات وآلاف من الناس، والله العظيم رب مكعبة، يعني ما أدريش إيش نعمل. من احنا مئات أطفال ونساء ومرضى، نقص في العلاج والمساعدات والمياه والمستلزمات الطبية، حتى الخيام ما فيش. السلطات هنا تقوم بدورها لكن ما هيش كافية، وربنا يعين ناشد المنظمات وكل المساعدات وأصحاب الهمم والإنسانية يساعد احنا.
1: نازحون يمنيون في جيبوتي، وقد أسهم التصعيد العسكري الأخير في اليمن، لا سيما مواجهة الساحل الغربي، في تسارع وتيرة النزوح لتدخل البلاد مرحلة جديدة من التدهور الإنساني الذي تعيشه بالفعل منذ سنوات. وحذر برنامج الغذاء العالمي من أنه قد أصبح غير قادر على العمل في بعض المناطق، لا سيما تلك التي تقع تحت سيطرة الحوثيين على حد تعبيره. وعن أوضاع هؤلاء النازحين نستمع لبعضهم في مخيمات بعدن جنوبي اليمن.
9: وضع كارثي بكل معنى الكلمة، الناس يعيشون في خيام من القماش والبلاستيك لا تقي من حر الصيف ولا من البرد والأمطار، لا يوجد ماء نظيف، لا وجود لصرف صحي، والمساعدات الغذائية متقطعة ولا تكفي. نحن هنا لا نطلب المستحيل، نطلب 3 أشياء: حماية المدنيين العالقين وضمان ممرات آمنة لمن يريد النزوح، مساعدات عاجلة ومنتظمة، ليس فقط غذاء بل ماء، دواء، حليب للأطفال، النظر إلى حلول طويلة المدى. الناس لا تريد أن تعيش 8 سنوات في خيمة، تريد العودة لبيوتها بكرامة.
10: لم نتوقع إن نخرج من الخوخة أو من مديرية حيس، كنا نأمل هي الأمل الوحيد لنا الذي نعيش ونترعرع داخل هذه المدينتين، والآن للأسف شردنا إلى مدينة عدن ولم نوجد مأوى ولا مسكن ولا مشرب، لم نوجد أي رعاية.
11: لا يوجد حمامات في مخيمات، وضع مأساوي لعشرات الأسر، أكثر من 30 شخص يقيمون في فصل في مدرسة داخل منطقة العارة، حالة مأساوية لابد من تدخل مكثف للمنظمات الإنسانية للحكومة، لابد أن يغيثوا هؤلاء المنكوبين، هذه نسميها نحن نكبة العصر.
1: نازحون في مخيمات بعدن جنوبي اليمن.
12: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بوصول جثمان قتيل واحد على الأقل إثر غارة إسرائيلية، كما أعلنت مصادر في المستشفى ذاته عن وفاة سيدة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها من جراء تعرضها لإطلاق النار في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى. أيضا من ناحية أخرى، ذكر موقع أكسيس الإخباري الأمريكي أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع له اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد لستة أشهر بتكلفة تقترب من 2.5 مليار دولار. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية ماذا لدينا في أحدث التطورات الميدانية داخل القطاع؟
13: نعم، أهلا وسهلا بكم. يعني واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف الجوي والمدفع وإطلاق النار في مختلف أرجاء قطاع غزة. كان آخر هذه الغارات مساء اليوم باستهداف مجموعة من المواطنين في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. وأيضا صباح اليوم جرى استهداف منطقة مخيم المواصي المكتظ بآلاف النازحين غربي مدينة خان يونس بعدد من الغارات الجوية، أدى ذلك إلى سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة عدد كبير من المرة. وأيضا أعلن عن وفاة سيدة متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطلق ناري مباشر في منطقة مخيم البوريج في وسط القطاع. وأيضا يعني تواصلت عمليات القصف في منطقة حي الزيتون والشجاعية وشرقي مخيم جباليا وبلدة جباليا، وأيضا تم استهداف مجموعة في شارع النفق في وسط مدينة غزة قتل فيها شخص. إجمالا نتحدث عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وزهاء 20 مصابا منذ صباح هذا اليوم في موجة من الغارات وعمليات القصف.
1: وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية عدنان، هناك اجتماع لمجلس السلام اليوم، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث من ضمن أعضاء هذا المجلس تحدث بالفعل عن خطة لإعادة بناء غزة. هل لدينا تفاصيل عن هذه الخطة لإعادة الإعمار؟
13: يعني حتى هذه الأثناء ما علمناه أن مجلس السلام برئاسة نيكولاي ميلادينوف أو المجلس التنفيذي أعلن عن خطة شاملة تتضمن خارطة لنزع سلاح الفصائل وتشكيل إدارة انتقالية فلسطينية والبدء في إعمار القطاع. وقام بعرض هذه الخطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقال أنه الآن بات لدينا هيئة إدارية جاهزة لإدارة القطاع. وأيضا من خلال مؤتمر صحفي قدم رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث تفاصيل هذه الخطة التي قال أنها تضم 71 برنامجا تنمويا وإغاثيا بسلم أولويات كما قال يمتد لستة أشهر، تهدف إلى معالجة الأوضاع التي وصفها بالفوضوية والمتشرذمة في القطاع وإطلاق عمليات التعافي الشامل. وكان هناك أيضا مداخلة لرئيس أو ممثل العسكري لمجلس التنسيق العسكري المدني في قوة إرساء السلام الذي أكد أنه أيضا جرى تدريب قوة من يعني قوة عسكرية من 500 شخص ستتجهز للذهاب إلى قطاع غزة فور يعني انتهاء الثاني وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البرشو مراسل بي بي سي لشؤون غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله واحتجاز جثمانه. وكان شرطي إسرائيلي قد أصيب مساء اليوم بجراح خطيرة من جراء تعرضه للدهس، ولا تفاصيل حتى اللحظة أكثر من ذلك. لكن نبقى في الضفة الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية اليوم أيضا عمليات هدم واسعة في خرب جنبة بمسافة يطا جنوبي الخليل، شملت مساكن من الطوب والصفيح والخيام تعود لعائلات فلسطينية. وجنبة هي جزء من 19 تجمعا سكانيا في مسافة يطا جنوبي الضفة يعيش فيها نحو 1500 نسمة يعتمدون على تربية المواشي والزراعة. وقد تحدثنا إلى عدد من أصحاب المساكن التي تعرضت للهدم اليوم.
14: الساعة 7:30 انطلقوا علينا على الخربي، راحوا أول شيء على جيراننا هدموا لهم، بعدين انتقلوا عنا هدوا البرخس الغنم والحظيري، وعندي بيجي 100 شجرة زيتون دبوا اللي كسروه من الطوب أو من الحجر على الزيتون، كسروا الزيتون من ثم انتقلوا على البيت تبعي، هدوا البيت بالكامل. في عندي طاقة شمسية ما خلناش نحلها، أنا قبل طفلين تشمأ وإنه فراش الأرض والسماء غطاي

0: 100 متر إنه طبعاً بيت كبير للعيلة كله كمان هدموا، وتوجهوا طبعاً للجيران، حظائر أغنام، بيوت دمروا الخرب كاملة. يعني في ناس عندهم دجاج، في ناس عندهم أرانب، كله حمام هدموا عليه.
1: ولا خلونا حاجة يستفيدنا وانا في العراق، الشجر حتى في شجر قطعوه، الطاقة الشمسية كمان كسروها، ما خلونا حتى عريس يعني قلت لها جسمه دمروها ولا خلونا ولا حاجة. هذا أرض كل واحد له عنده أرض، أنا عندي حوالي 20 درهم من 450 ل 500 شتل زيتون يعني. ما بقدر بسير واروح يعني. وهذه احنا يعني عايشين فيها من قبل إسرائيل ما تيجي أصلا.
2: عدد من سكان تجمع خرب جنبا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولات الأخبار.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل اليوم الأربعاء في نيويورك بحضور قادة العالم وسط ترقب لكلمة الرئيس الإيراني مسعود بشكيان. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولاً مالياً في حركة حماس. شاهد عيان.
5: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
4: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
6: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به الشخص المناسب.
4: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
3: يوميات الشرق الأوسط.
2: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
7: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: من أين سنبدأ اليوم هند؟
7: من تونس، حيث انتشر فيديو لأهالي منطقة السلاطنة في ولاية المهدية وهم يغلقون الطريق الرابط بين معتمديتي أولاد الشامخ وهبيرة، احتجاجا على غياب النقل المدرسي ما حرم 150 تلميذا من العودة إلى المدرسة. وفقا لأولياء الأمور فإن وسائل النقل كانت متوفرة للتلاميذ خلال السنوات الماضية، ويستغرق تبعد المدرسة عن أماكن سكن التلاميذ حوالي 7 كيلومترات.
8: شيخين عاد في تشتقر
2: علينا. دعينا نذهب إلى المحطة الثانية، ويبدو أنها ستكون السودان. ماذا لدينا هناك؟
7: انتشر فيديو لمياه الأمطار بعد أن أغرقت شوارع ولاية الجدارف التي كانت تعاني من الجفاف وشح المياه لدرجة أدت إلى تضرر المحاصيل الزراعية. ظهرت المياه في المقطع وهي تندفع في الشوارع وتغرق أجزاء كبيرة من السيارات. دعينا نستمع.
9: زي ما شايفين مطر ثقيل شديد زي ما شايفين، فيضان عديد. شوفوا العربات دي، الناس قبل يومين جايه، ما في مطر. الليلة كيف؟ ربنا رحمته غريبة دائما وكرمه غريب.
2: طبعا تابعنا خلال الأيام الماضية الدعوات وإقامة صلاة الاستسقاء ليعني
7: صحيح.
10: هطول الأمطار أو طلبا لهطول الأمطار، وبالتالي كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟
7: أعرب الكثيرون عن سعادتهم وربطوا بين هطول الأمطار والدعوات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للدعاء وإقامة صلاة الاستسقاء طلبا

0: طول الأمطار.
1: ما هي المحطة الأخيرة في هذه الجولة هند؟
0: غزة. انتشر فيديو لأغاني وطنية في حفل تخرج جامعي بمدينة غزة لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب الحرب. كان يغني في الحفل الفنان الفلسطيني حسام الفلوجي، بينما تجاوب معه الطلبة والطالبات الذين كانوا يرتدون أرواب التخرج وقبعات التخرج أو الكبات.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
0: شكرا جزيلا.
1: إلى السودان، حيث أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن غارات بمسيرات على مستودعين في محلية بشمال كردفان وسط البلاد وقعت الاثنين الماضي أتلفت أكثر من 300,000 كتاب مدرسي. وأوضحت المنظمة في بيان صحفي لها أن هذه الكتب كان من المقرر توزيعها اعتبارا من الشهر المقبل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، ما سينعكس على آلاف الأطفال. المزيد مع إيفا هانس، مديرة التواصل بيونيسف في السودان.
2: في 20 سبتمبر أيلول الجاري، أدت ضربات بطائرات مسيرة في شمال كردفان إلى تدمير أكثر من 330,000 مادة تعليمية كانت مخصصة للأطفال. شملت هذه المواد كتبا دراسية وكتب مراجعة في اللغة العربية والرياضيات. كان من المقرر توزيع هذه المواد اعتبارا من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الخسارة على تعليم آلاف الأطفال. بالنسبة للعديد من الأطفال في السودان، تسببت سنوات الصراع بالفعل في تعطيل تعليمهم، وتعد هذه ضربة أخرى لفرصهم في التعلم. الأمر لا يتعلق فقط بفقدان الكتب، بل هو فقدان للفرص في جميع أنحاء السودان. تعمل العائلات والمعلمون والمجتمعات المحلية لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية، ولذلك فإن كل كتاب مدرسي له أهميته، واستبدال هذه المستلزمات يستغرق وقتا ويتطلب موارد وإمكانية وصول، وهي أمور لا يمكن أخذ أي منها كأمر مسلم به في هذه المناطق المتضررة من الصراع. إن التعليم يمنح الأطفال المعرفة والحماية والأمل، ويساعدهم على التعافي من الأزمات وبناء مستقبل أفضل لكل طفل الحق في التعلم. يونيسف تدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. يجب صون الإمدادات والمنشآت التعليمية لضمان قدرة الأطفال على ممارسة حقهم في التعليم. Children can fulfill their
1: right to education. إيفانس، مديرة التواصل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في السودان، عن تلف آلاف الكتب المدرسية في شمال كردفان بسبب غارات بالمسيرات. كما نستمع لعدد من الأطفال في الولاية بعد أن تعرضت كتب العام الدراسي الجديد للتلف.
3: أنا طالبة من مدينة الأبيض. المسيرة دقت وزارة التربية والتعليم وحلقت لنا الكتب، ما فضلت لنا أي كتاب واحد، والكتب دي كان داري يوزعوها علينا. أسي بعد حد قد تاني ما عارفين نجيب كتب منين، والكتب ذاتها بيقى بغالي، الكتاب الواحد بيقى ب10,000 وزيادة، وأهلنا ذاتنا ما بقدر بشترينا الكتب دي لأنها غالية شديد.
4: أنا طالبة من الأبيض. عايشنا جينا زحين وجينا نزلنا المدرسة هنا، والمسيرة جاب طربت وزارة التربية والتعليم، وعايشنا ذاتنا سمعناها وكنا خايفين شديد، قمنا جرينا من المدارس. كتب حرقت وراحت، وكان الكتب وزعها لنا في نفرين، كل نفرين في كتاب، وعايشنا عسعزاتنا ما عارفين نجيب كتب من وين، والكتب كان بقت غالي شديد. احنا تعد عن نقل وتعمد علي المسيرات دي تضربنا.
5: انا طالب بقلة في الأبيض. المسيرات دقت وان احنا كنا في المدرسة، سمعنا صوبة والاسد نفكونا وقمنا جالين عشان السوق، ما لقينا مواصلات. المسيرات كانت كثيرة ودقت في السوق، وقلنا الناس كانوا خايفين وجالين، وفي ناس كثيرين العوقوا. نحن صرنا نخاف ونمشي المدرسة، كنا خايفين تقع فينا واحدة، بقينا قاعدين نقلو وخايفين من أننا صرنا تقع فينا مسيلة.
1: كانت هذه أصوات لطلاب من شمال كردفان وسط البلاد. إلى إيران، حيث تحدث الرئيس الإيراني قبل قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً على أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، لكنها لا تقبل قيوداً على التكنولوجيا السلمية. يأتي هذا بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بالأمس بأن اجتماعاً بين الجانبين استمر لثلاث ساعات بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر دون أن يحدد هوية القادة الإيرانيين الذين حضروا الاجتماع. فما الذي يتطلع إليه الإيرانيون من وراء هذه الجولات؟ لنستمع لجانب من أرائهم من محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
6: الوفد حمل كثير من طموحاته في نيويورك وأقام برد حاسم على أقوال ترامب ووقف بوجهه هم في ساحة الميدان وأما في عقر دارهم في نيويورك في أمريكا.
7: هذه ليست المرة الأولى، قبل هو هدد بهدم أو تخريب جميع الجسور ومراكز الطاقة وإلى ذلك، واليوم أيضا يهدد الشعب الإيراني إن لم يدعن وأن لم يقبل بجميع شروطه.
8: في الواقع التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب من على منصة مجلس الأمم المتحدة هي كسابقاتها من التهديد الذي هدد الجمهورية الإسلامية بضربها وزوالها من الخارطة وإنهاء حضارتها وضرب منشآتها وجسورها وطرقها.
9: والله على الرغم من كل التهديدات اللي يهددنا بها ترامب، وهو دائما يهدد ويحكي كلام لكن ما يعمل فيه، وإحنا الحمد لله عايشين حياتنا بشكل طبيعي وماكو أي شيء يخلينا نوقف حياتنا. فاليوم أول يوم بالعام الدراسي، شفنا الطلاب راحوا للمدارس والأهالي وياهم، والحياة الحمد لله ماشية بشكل طبيعي.
1: إيرانيون من محافظة خوزستان. مرة أخرى نعود لقطاع غزة، فبرغم الدمار والفقد على صوت الزغاريد في جمعية رعاية كبار السن بمدينة غزة أمس فرحا بمراسم زفاف سعد النجار ذي 76 ربيعة على عروسه هي هيام ياسين ذات 57 ربيعة، وكلاهما فقد زوجه خلال الحرب، وكان ليوميات الشرق الأوسط هذا اللقاء معهما.
10: أنا أقدمت على الزواج بعد مشاورة مع أبنائي وبناتي، لأنه وصلت لدرجة أنه لازم أنا أعيش حياتي مستقل، ولقينا بنت الحلال. زوجتي الأولى أنا عشت معها 52 عام، خلفت منها 7 أبناء و3 بنات. فبعدها تغيرت الظروف عندي وحياتي تغيرت، أنا بدي واحدة أتونس أنا وياها نكمل المسيرة مع بعضنا. وأنا اللي تزوجتها برضو مجروحة، جوزها شهيد وابنها شهيد وهي وحدانية وأنا وحيد، يعني بدي أكمل معها الحياة. ليش يعني العمر مش مقياس إن أنا أتزوج أو ما أتزوجش. الفرحة اللي أنا فرحتها في الزواج يعني بتمنى لكل مسن إنه يكرر التجربة تبعتي.
11: اتعرفت على الحاج صدفة، لقيت على الفيس جمعية رعاية كبار السن بعد ما أنا فقدت جوزي وابني، تميتني وحيدة وأنا يعني كنت منهارة كتير. طلع على الفيس لقيت رعاية كبار السن، وأنا من النوع اللي بحب كتير كبار السن. اتصلت على مدير الجمعية لو بقول لي روحي سجلي، روحي سجلت أخذت، قابلت الحاج أبو إياد وواحد زميله حد ما أداني الهوية لو بقول لي أنت عزبة متزوجة أرملة بصر إيه، قلت له أنا أم شهيد مرت شهيد وما ليش في الكلام هذا، ما الموضوع هذا منهي، مش ردت خلص. يعني أنا جاية لموضوع أني أنا كبار السن قلت فيهم يعني أضيع وقتي في الإشي المفيد. صار يعمم علي يبعث لناس شوفوا لي إياه، أنا كنت رافضة بنهائي خالص. صار يقول لي خطيتي برقبتك إن جرى الإشي، أنا كتير متعلق فيكي أنا بصر إيش. بعدين أنا من النوع اللي بحين على طول، قلت له اسمع حج بدي أحكي الموضوع لأهلي. لما نتجوزت حرام يعني زلمة محترم كبير صح، بس إله إقاء فهمان بقدر بحترم حنون، يعني عوضني عن اللي أنا كنت من حرماه.
1: من غزة العروسان سعد النجار وهيام ياسين، وبهم نصل الختام وتحية فريق العمل إبراهيم خليل مروة جمال وليد حسن طارق يحيى ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.